الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد

ذلك عيسى ابن مريم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف

فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم

لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولا

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أنتم مع عيون المستقبل.

المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. اليوم معنا موهبة رياضية مميزة في كرة القدم. ضيفنا اليوم مبين بن سليمان الأغبري.

0: سلام الله عليك مبين.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: احنا سعداء بوجودك معانا اليوم في استوديو إذاعة سلطنة عمان وعيون المستقبل. كرة القدم يمكن هذه الرياضة الأكثر شعبية في العالم وحتى عندنا في سلطنة عمان. الواحد كذا من يبدأ يكون في عمر مبكر صغير أهله يشتروا له كرة لازم في البداية ويبدأ يتعلم على كرة القدم، ولكن بعض الأشخاص عندهم موهبة مميزة في كرة القدم. أنت مبين متى عرفت أن عندك موهبة مميزة في كرة القدم ما مثل شغف الناس البقية؟
1: من يوم كان عمري 10 سنوات تقريبا، لأن في كوتش كان يشوفني من كنت ألعب في أكاديمية أولستار في بطولة رمضانية وكنت مبدع في ذلك البطولة وحصلت أفضل لاعب، ومن هناك أخذني وشجعني وحفزني وعطاني كلام قوي حافز لي.
0: كم كان تقريبا عمرك أو كم صف كم تقريبا؟
1: تقريبا صف ثامن أتوقع،
0: كنت صف
1: كان عمري 10
0: يعني حاليا أنت الآن في الصف 11 صحيح؟
1: نعم
0: مبين؟ ما شاء الله، إذن عدة سنوات وأنت بديت كذا بتركيز أكبر في كرة القدم.
1: نعم.
0: بداية كان من مشاركة في مسابقة رمضانية، الواحد ما يستهين بهذه المسابقات وشارك فيها، ثم أيضا شخص التفت لهذه الموهبة. نتكلم عن أيضا ارتباطك بالأكاديميات والتدريب. الواحد لما يتدرب بنفسه أو حتى مثلا في على نطاق ضيق غير عن لما يلتزم بمؤسسة معينة تقوم على التدريب. نتحدث عن أهمية التدريب، أنت بالنسبة لك كم مرة مثلا تتدرب، إيش أهمية هذه التدريبات المختلفة وكيف أثرت في أيضا أدائك؟
1: يوميا أنا أتدرب من الأحد إلى الخميس والجمعة تكون مباراة
0: ما شاء الله،
1: وأتطور يوم بعد يوم ويساعدني في نومي وغذائي وكل شيء. يعني أتعلم الكرة واجد أشياء ما بس كلعب، يعني في الحياة أتعلم واجد أشياء.
0: ممتاز، يعني كرة القدم تعلمك على يعني تفاصيل الحياة مثل الالتزام، مثل ما ذكرت.
1: نعم.
0: الالتزام بنمط حياة صحي مناسب. أهمية أيضا أن الواحد يندرج في نظام تدريب ملتزم ما فقط بنفسه، مثلا يذهب لأكاديمية لنادي معين، هل تحس أنه في فرق ولا عادي الشخص اللي يتدرب مثلا وحده ممكن يؤدي نفس الأداء؟
1: لا نعم في فرق، في فرق بين نادي وأكاديمية. نادي يشوفوك برغبة عالية وكذا، أما أكاديمية ما بيشوفوك، يعني تتمرن في الأكاديمية يمكن مرتين في الأسبوع، أما في النادي يعرفوك أكثر وتتمرن يوميا معهم.
0: أنت الآن ملتزم بنادي السيب صحيح؟
1: نعم.
0: موجود معهم في نادي السيب. كلمنا عن أيضا أهمية أن الواحد يتأقلم مع مختلف أجواء المباريات المختلفة، يعني إذا التزمت بنادي أكيد أن ظروف بعض المباريات تختلف من ظروف أخرى. إسهاماتك ومشاركاتك أيضا من خلال النادي في مسابقات مختلفة على نطاق السلطنة.
1: نعم هناك العديد من المباريات القوية ومباريات ضعيفة، يعني لازم نوازن نحن كفريق، لازم نحترم الخصوم وكذا.
0: هل عندكم مشاركات على مستوى السلطنة وحتى خارج السلطنة؟
1: نعم ذهبنا إلى بريطانيا لمباراة مع فريق مانشستر سيتي، لعبنا ضدهم مبارتين ذهب وإياب وحققنا البطولة الحمد لله.
0: حققتوا البطولة، متى كان هذا؟
1: هذا قبل سنة.
0: قبل نعم. سنة فقط من الآن، يعني أكيد أن يعني مبين هذه المشاركات الدولية تغير فيكم كثير كلاعبين، يمكن حتى تعطيك لمحة عن مستقبلك كلاعب. نعم. اليوم كرة القدم يمكن في عالمنا العربي ممكن نقول تعاني بعض النواقص، تعاني بعض الأشياء والإشكاليات، ولكن هذا ما يمنعنا من أن يكون عندنا طموح وآمال أكبر لظهور للكرة العربية، ظهور للكرة العمانية أيضا في الملاعب الدولية. فكلمني عن الإحساس والإعداد أيضا لهذه المشاركات العالمية، هل لكم أيضا خطط مستقبلية قريبة لمشاركات قادمة؟
1: شاركت في 3 مرات في دوري العماني تحت 17 سنة وفي البداية موسم الأول طلعنا من دوري الأول، كانت المنافسة قوية مع الفرق ما أخذناها بجدية كفريق وعمل واحد، أخذناها باستهتار لأن كنا يعني ما نهتم واجد حال كورة، لكن في الموسم الثاني تعلمت واجد وصبرت على نفسي وتمرنت وحققنا مع كوتش نايف البلوشي أفضل مدرب اعتبره لي وقدم له تحية، حققنا الدوري مع النادي السيب تحت 17 سنة والحمد لله. في هذا الموسم الثالث هذا السنة كملنا مع الكوتش عقيل كملنا الدور الأول وللأسف الشديد طلعنا من دور الثاني ما كملنا يعني خسرنا.
0: يعني معروف جدا عالم الرياضة بشكل عام وكرة القدم هو ربح وخسارة. يعني تأثير هذه يمكن خلينا نقول ما نسميها إخفاقات ولكن هي الخسائر اللي موجودة في سجل كل فريق وكل لاعب أيضا، تأثيرها النفسي بعضهم ممكن يقول لك يعني تدفعه للأمام والبعض الآخر لا يعني تضبطه وتقلل من أداءه. أنت بالنسبة لك كيف الموضوع؟ كيف تتعامل مع الخسارة؟ كيف تتعامل أيضا مع المواقف السلبية اللي تحصل في الملعب؟
1: وأنا مع الطرفين لأن الخسارة تأثر في النفسية شوية، لكن تعلمني الخسارة دروس يعني أستمر وأقدم أفضل ما عندي في المستويات القادمة وأخذ الأمر بجدية
0: بإذن الله. يعني موبين أنت في أي مركز بالتحديد تلعب في كرة القدم؟
1: أنا لعب جناح أيسر.
0: يعني نعم. هجوم.
1: نعم
0: هجوم. يعني في كثير أسماء عمانية لامعة في جانب الهجوم ممكن نتذكرها في تاريخنا العماني وإن شاء الله أننا نشهد صناعة نجوم جدد من ضمنهم أنت يا موبين. هل تتأثر بمثلا شخصيات عالمية والتزامهم في موضوع مثلا التدريب؟ كيف أنت تطور من نفسك كلاعب كرة قدم؟ هل ترى نفسك يعني لاعب مستقبلي إن شاء الله عالمي تحمل اسم عمان؟ كيف تطور مهاراتك وأدائك؟ كيف ما تصير مثلا مبين اليوم نفسه مبين بعد سنة؟
1: لأنه ما عندي حافز كبير من أخي زار الغبري لاعب منتخب هو يساعدني يوميا ويشوفني بالتدريب وكذا فهو الدافع أول لي وإن شاء الله أوصل بعيد
0: بإذن الله تعالى. تحرص على أن مثلا أشياء معينة أنت تركز عليها في يومك ولا يوم الرياضي نفسه يوم الشاب الآخر اللي خاصة مثلا ملتزم بكرة القدم؟
1: لا لا أنا ملتزم بكرة قدم وإن شاء الله أطور منها.
0: يعني ونظام الحياة بشكل عام عندك مثلا؟
1: لا دراسة نعم أذاكر بعد اللعب كرة فيكون عندي طاقة فأذاكر يعني واستمر على المذاكرة.
0: جميل. يعني هي موازنة بين تفاصيل الحياة مثل الالتزام بالدراسة وحتى الالتزام بالرياضة. كيف موضوع الغذاء والنوم؟ طبعا هذه يمكن من التحديات الكبيرة في عمر الشباب.
1: نعم الكورة تساعدني في الغذاء والنوم لأني أرجع من التمرين فأتعب ما أقدر أسهر فأنام من وقت وأهتم على غذائي وأكل سلطة وكذا.
0: يعني كل الأكل غالبا يكون صحي ومناسب للاعب كرة القدم. بقي أن أسألك عن طموحك المستقبلي بشكل أفضل وأيضا طموحك لرياضة كرة القدم في سلطنة عمان. يعني كثير تسمع من الجمهور الرياضي هنا في سلطنة عمان نريد نفرح الجمهور أيضا نريد لنا يكون إنجازات في عالم كرة القدم. مبين ماذا يقول كلاعب شاب ممثل لنادي السيب اليوم يمكن شريحة كبيرة من الشباب الطموح في كرة القدم؟
1: أتمنى أوصل المنتخب ومثل خير تمثيل وإن شاء الله وعد مني لكم أن أوصل لكأس عالم 2030 اللي بتقام في السعودية إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. إذن طموح كأس العالم.
1: نعم
0: بإذن الله تعالى وطموح لدعم للمواهب في عالم كرة القدم ودعم أيضا رياضة كرة القدم بشكل عام. إذن طموح كبير في رياضة كرة القدم من ضيفنا مبين بن سليمان الأغبري. إن شاء الله نرى اسمك كذا لامع بإذن الله تعالى في رياضة كرة القدم وأكيد المشوار الطويل من الإبداع والإنجاز يرافقك فيه عدد من الداعمين يمكن في حياتك سواء في الحياة الشخصية في عالم التدريب. يمكن توجه رسالة لكل من دعمك في مشوارك يا مبين.
1: حاب أشكر الداعمين لي أولهم أهلي الله يحفظهم والمدربين وصديقي العزيز طه
0: الله يحفظهم يا رب. ودائما المواهب عندما تدعم بالشكل الصحيح تثمر وتزهر. إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من عيون المستقبل على أمل أن ألقاكم في حلقات قادمة. كونوا بخير إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنمزق الحجاب البصري الضيق الذي نعيش فيه لنفتح عيوننا على كون سحري يمتد خارج حدود الرؤية التقليدية. ماذا لو كان بإمكاننا رؤية الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية؟ كيف سيبدو العالم لو انكشفت لنا ألوان وأضواء لا تخطر على بال بشر؟
3: تخيلوا أن تنظروا إلى السماء أو إلى أجسادكم فتروا طيفاً هائلاً من الأنوار التي لم نكن نراها. علمياً، النطاق المرئي لنا بائس جداً في جدول الموجات الكهرومغناطيسية. لو توسعت أبصارنا لشهدنا ثورة بصرية تجعل كوكبنا يبدو وكأنه مجرة غريبة تشع بألوان فسفورية ومليارات التموجات الحرارية.
2: وأول ما سيتغير هو رؤيتنا لليل وأجسادنا بما نسميه الأشعة تحت الحمراء أو الإشعاع الحراري. لن يكون هناك ظلام محض بعد اليوم، فالبشر والحيوانات والأجهزة الكهربائية وحتى جدران البيوت التي امتصت حرارة النهار كلها ستكون مضيئة في عتمة الليل. سنرى دماءنا تتدفق حارة خلف جلودنا، وسنعرف مشاعر الآخرين من غضب أو توتر بمجرد رؤية احمرار التوهج الحراري في وجوههم.
3: هذا مشهد حراري مهيب، ولكن لو نظرنا إلى الجانب الآخر أي الأشعة فوق البنفسجية سندخل عالم النبات والحشرات. سنرى الأزهار كما تراها النحلة، ليست بلون واحد بل مزينة بعلامات ومسارات مشعة خفية تقود إلى مكان الرحيق، كما أن سماءنا ستبدو بألوان داكنة وغريبة، وسنرى طبقة الأوزون وهي تمتص الأشعة تماماً كدرع بصري عملاق يحمي أرضنا.
2: صحيح، ومن الناحية الصحية والطبية ستكون هذه القدرة ميزة خارقة ولكنها مقلقة. سيتمكن كل إنسان من رؤية الجراثيم والبكتيريا والفطريات التي تفرز مواد مشعة تحت الضوء فوق البنفسجي على الأسطح والأيدي. هذا الاكتشاف البصري اليومي قد يصيب البشرية بهوس النظافة الخانق، إذ سنرى ميكروبات العالم عياناً بياناً تتنقل من حولنا.
3: هذا صحيح نفسياً، كما أن الخصوصية الشخصية ستنتهي للأبد، فلن يتمكن أحد من إخفاء خوفه أو كذبه، لأن تغير حرارة الجسد سيكون مكشوفاً للجميع. وفي عالم التجارة سنكتشف العيوب الخفية في الملابس والسيارات والأطعمة المغشوشة بمجرد النظر إليها، لأن اختلاف المواد الكيميائية يعني انعكاساً مختلفاً للأشعة فوق البنفسجية.
1: ماذا لو؟
2: ولنتأمل عالم الفن والعمارة الذي سينقلب رأساً على عقب. سيقوم الرسامون بخلط ألوان جديدة تعتمد على الموجات الطويلة والقصيرة، وستبنى المنازل بدهانات تتغير ألوانها بين النهار والليل حسب درجة الإشعاع. غير أن عقولنا ستعاني من إفراط في المعلومات البصرية، مما قد يسبب صداعاً دائماً للبشر نتيجة كثرة الأضواء التي لا تهدأ.
3: سبحان الله، هذا التحليل يبين لنا أن التصميم الرباني لعين الإنسان هو عين الرحمة والحكمة. لقد حجب الله عنا هذه الأشعة لكي نمتلك نعمة الفلتر الطبيعي. العتمة التي نراها ليلاً هي ملاذنا للنوم والراحة، وعدم رؤية كل التفاصيل الحرارية أو الميكروبية هو الذي يسمح لنا بالعيش دون قلق أو ذعر مستمر.
2: كلمات رائعة تجعلنا نقف إجلالاً لهندسة هذا الجسد البشري البديع، لنشكر الله على نعمة البصر المحدود الذي يحمي عقولنا من الصخب الكوني خلف النوافذ. شكراً لكم أعزائنا المستمعين على كرم المتابعة.
3: نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ دمتم في أمان الله ورعايته.
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن. مجال.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

بداية اكتشاف النحاس في مجان، وتكلمنا أن التجارة بدأت منذ الألفية الرابعة، ولكن بدأ النشاط أكبر وضوحا وتواصلا مع الحضارات الأخرى في المنطقة بداية ومنتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا تعزز هذا النشاط أكثر في منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد باكتشاف خط ملاحي مباشر بين رأس الكنز، رأس الحل، وجزرات بوادي السند بالهند. طبعا المنتجات الأساسية اللي صدرت في شمال مجان النحاس وأمواد أخرى مثل الأسماك والمحار وغيرها من المنتجات، المنتجات اللي كانت تصدر من جنوب مجان اللي بنتحدث عنها بأكثر تفصيل في هذه الحلقة، اللي هي طبعا إنتاج النحاس وتصديره. في هذه الحلقة بنركز على الحديث على جنوب مجان اللي كانت تنتج اللبان، وهذا الإنتاج اللبان أو ذكر اللبان بدأ ظهوره منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، وظهرت يعني مصطلح البخور أو وصل البخور إلى أور في الوركاء في وادي الرافدين منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد. سكان المناطق الساحلية استطاعوا ارتياد البحار طبعا والمحيطات في الألفية الثالثة بالذات، كان نشاطهم أكثر، وتمكنوا من جلب معظم السلع النادرة والغريبة من المنطقة، وأيضا كانوا يصدرون النحاس إلى يصدرون اللبان عفوا إلى مواقع أخرى من المنطقة. طبعا اللبان ظهر أيضا في يعني الحضارة الفرعونية منذ القدم، منذ فترة طويلة جدا، لكن أيضا الرحلة البحرية الشهيرة للملكة المصرية حتشبسوت خلال الأسرة 18 الفرعونية، الأسرة 18 الفرعونية اللي هي كانت حوالي 1478 إلى 1458 قبل الميلاد، صورت طبعا في يعني في معبد الدير البحري بالقرب من طيبة، صورت طبعا نقوش تظهر رحلة بحرية بين مصر وبلاد بونت اللي هي جنوب مجان ظفار وغيرها من المناطق القريبة، وهذه الحملة طبعا صورت يعني جلب اللبان وأشجار اللبان واللبان من بونت إلى مصر في تلك الفترة. أيضا النصوص المسمارية المبكرة لأورك أواخر الألف الرابع قبل الميلاد ذكرت البخور بعدة مسميات، منها البخور عطر قوي نفاذ، وارتبط بمواد كانت تستخدم في الطقوس الدينية. طبعا كانت كثير من الحضارات القديمة كانت تستخدم اللبان في الطقوس الدينية. طبعا مصطلح البخور نفسه، مصطلح البخور ظهر في بلاد الرافدين في الألف الثالث قبل الميلاد بشكل أوضح، وخاصة 2400 قبل الميلاد، مما يدل على أن بدأ طبعا تصديره مباشر من جنوب مجان إلى بلاد الرافدين. أيضا عزز يعني تأكيد العلماء أن هذه الفترة هي اللي كانت بدأ فيها البخور بالتصدير وجود مبخرة في رأس الجنز، وجدت مبخرة تعود إلى 2200 قبل الميلاد. هذه المبخرة اللي عثر عليها في رأس الجنز هي أقدم مبخرة في شبه الجزيرة العربية على الإطلاق، وجدت 2200 قبل الميلاد أي 4200 سنة من الآن، ووجد في هذه المبخرة كمية من اللبان والبخور بعد تحليل المادة الموجودة في هذه المبخرة، وهي طبعا تعود إلى موقع في رأس الجنز اسم هذا الموقع RJ2، هذا الموقع هو يعني اللي عثر عليه على أقدم مبخرة فيها لبان في الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية، وهذا يدل على أن

0: تجارة اللبان كانت مستمرة من جنوب مجان إلى شمال مجان، ثم المواقع الرئيسية اللي كانت طبعا ميناء رأس الجنز ورأس الحد يعتبر ميناء أقليمي، فمنه كانت يعني ينطلق اللبان إلى جزرات وإلى مواقع أخرى وأيضا إلى بلاد الرافدين. فهذه بداية النشاط، أو قد تكون قبل ذلك أيضا بداية التواصل الحضاري ونقل اللبان إلى وادي الرافدين. وطبعا أيضا هناك تواصل أيضا حضاري آخر بين جنوب مجان والحضارة الفرعونية اللي كانت أيضا مرتبطة باللبان، وكان طبعا اللبان يستخدم في الطقوس الدينية لكثير من الديانات ومن الأمم ومن الحضارات القديمة. وبعد ذلك أيضا بدأ اللبان يصدر وبدأ يذكر اسمه في عدة حضارات أخرى وفي عدة فترات من وادي الرافدين، ومن أيضا الحضارة المصرية ذكر أيضا بعدها بعد 100 سنة و200 سنة وفترة طويلة حتى استمرت إلى العصور الكلاسيكية اللي هي قبل الميلاد بسنة بمئات السنين، وبعد أيضا بمئات السنين اللي هي بدأ النشاط اللبان يكون بشكل أكبر وبكثافة أعلى في التصدير للمنطقة. وبدأ ذكر يظهر أيضا في الكتب الكلاسيكية للرحالة اليونان والإغريق. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن تصدير اللبان من جنوب مجان إلى بلاد الرافدين وإلى مصر وغيرها من المواقع، ونواصل حديثنا بإذن الله تعالى عن التجارة وموضوعات أخرى بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. إلى اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقمي. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
3: عين أخرى.
2: عين

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة، عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية، عين أخرى.
1: عن الهامش والمتن. يسلسل المتن مثل حية جرسية مادا ألسنته وأذرعته، مستصرخا مساحاته بكامل أزيائه وألوانه، ريشه وأقنعته، أجنحته وأحزمته، شادا أقدامه بمسامير الوثوق والثبات إلى مواطئه التي استثمرتها له الفرص والمواقيت، والتي منحته له جزية أو رشوة، حظا أو خطأ، مواعيد الأرض وأبراج السماء. هو ذا المتن يقعي على أربع، مقرفصا مثل مطلق قابض على روح الأشياء، على عمائرها وخرائبها، على بنيانها وأطلالها، على ألعابها المتحركة وجماداتها الصماء، على متحولها وثابتها. إنه يقول، أي المتن: هنيئا لي سطوتي نافذة وقدرتي مدرعة، حرافشي تمنع الأعداء من الجواز إلي وإلى حدودي، وعلاماتي المبقعة بالشمس الوثيرة والنجوم الأرجوانية تصد عني الحجر والقذر، المتطفل والمخادع، المشاغب والملعون، المتخثر والهامش. هناك في الركن البعيد، حيث السراخس والأحراش تتشابك في عتمة الظلال، وحيث الأشجار الضالة والثمار المسممة، يلوح وجه الهامش كالحا وجليلا، مرحا رغم وقر الزمان وسرة الحظ البائسة، خفيفا كأنه الميزان نفسه يحمل على رئتيه قشرة حنطة أو جناح فراشة، مستلقيا على أرجوحة الوجد والتمنيات، يغازل نجمة ما، يكتب قصيدة حلمية عن سر يفتضح أو بقعة تتقنبل، مشيرا بخنصره إلى عربة الخيال كي تقله إلى ثمرة تين العمل، حاملا معه بضع وريقات من كتاب الأناشيد الغامضة كي يقرأها على وهج شمعة حين تهبط الشمس إلى منامها. غريب هذا الهامش، لا توجد لديه كنوز المتن، ومع ذلك تسجن الخزائن عند قدميه، لا سفن، لا أشرعة، لا بحارة، ومع ذلك يلحس البحر قدميه، لا طائرات أو جنود أو حوامات أو أقمار اصطناعية، ومع ذلك تحمله الظلال في هودجها وتخصه الأقمار بالسطوع المبارك، والأقلام بالكتابة الحلمية، والهواء الطلق بالأرواح المجندة، والطيور المسافرة بالأجنحة الحرة. غريب أمر هذا الهامش، كلما صار خيطا صغيرا في عين المتن أمطرت السماء تينا وزيتونا وعنبا في عينه هو، وكلما صار الهامش نقطة في سماء المتن انثالت مجراته تترى في ريفه الحالم. قلنا للمتن أن لا يتجبر وينتفخ حتى لا ينفجر بالدبوس الضاحك، ومع ذلك كان مغرورا أكثر مما يجب، وبطرا أكثر مما يجب، ومترهلا أكثر من غيمة فارغة. قلنا للمتن أن لا ينظر إلى نفسه في المرآة كأنه لا أحد من قبل أو من بعد، ولا جمال إلا في وجهه، ولا سر إلا في عينيه. ومع ذلك لبس بنطال التخمة وقميص الأنانية. قلنا للمتن أن لا يقص وجوه سنابل الذهب المسحورة في سهوبه الشاسعة، وأن يطلق سراح اللآلئ اليتيمة التي سرقتها كتائبه من قيعان البحار، وأن لا يضغط بأحذيته على النمل في سيره العمودي جهة موسيقاه، وأن لا يسقط أسراب الطيور ببندقيته المتعجرفة، وأن لا يقف كالسد أو الحد أمام فريق النحل البري الذي يجمع الرحيق من أكمام الزهور البرية. ومع ذلك لم يصغي المتن كعادته، ولم يرضخ لشكوى أو نجوى، وظل يضرب بطبوله كي يرتعش الكتاب كله ويتأذى ويتمزق ويتطاير في الهواء. ولما أن استقر الهامش في وردته تشكلت الحديقة، ولما أن ابتدأ الهامش في تحبير أول سطوره فرحت الكلمات، ولما أن ابتلت السمكة وعادت إلى ضفتها تركت ذهبها يسير صوب حنانه وسخائه، ولما أن طير الهامش إيوزاته كي تهاجر إلى مواسمها المعتادة عادت مرة أخرى إليه حاملة سلال أعياد وموائد لا زوردية، ولما أن ارتعشت الأرض والسماوات تمسكت بخاصرة الهامش إلى المتن، ولما قربت الجبال الصلدة وعولها إلى المتن تحولت تلك القرابين في طريق ذهابها إلى سحال وعضاءات، ولما قربت المياه العارية حنطتها وقمحها وسمسمها إلى الهامش تحولت تلك القرابين إلى جنائن معلقة، إلى لغات تحضن بعضها وتتناغم وتتنادم وتسمر تحت ضوء القمر. المتن ضخم لكنه ضيق، الهامش نحيل لكنه خصب. المتن يحمل على أفراسه ونوقه خزانات المعارف، ويحشد فوق أسرته أحواض الكتب، لكن الأرضة الوحشية تثقب تلك الخزانات فتسقط المعرفة، وتنهب تلك الأحواض فتندلق الكتب. الهامش ورقة تين صغيرة سرعان ما تبتلعها دودة القز، لكن حريرها مؤكد ومصيرها متحول. المتن نهاية، أما الهامش مفتتح. المتن خبيث وعبوس، أما الهامش فظريف ومبتسم. عن المتن والهامش
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
3: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر، تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

موجات الساعة السادسة صباحاً لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 متراً بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز عالميا في تقريرها التنافسية العالمية 2026 لتصل إلى المرتبة 25 عالميا. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان في اتصال هاتفي المستجدات الإقليمية والدولية

0: إذاعة الشباب.
1: أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين يا صباح الياسمين،
2: يا صباح
3: الياسمين.
4: خذ منك يرسمك قبلة محبة عالجبين يا صباح الياسمين.
5: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة، يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة على الجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
2: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشوامية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الثامنة صباحاً، الساعة الآن في مسقط.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر،
2: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

صباح الياسمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة سعيدة ومباركة عليكم جميعا أيها الأصدقاء، ويسعد ربي صباحكم بالتباشير والأخبار المفرحة دائما يا رب العالمين. نتمنى لكم الخير في أرقى وأعلى مقاماته والتوفيق الدائم بإذن الله تعالى. قولوا معي اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير يا عبد الرحمن، الأمور طيبة جميل. أهلا بكم أيها الأصدقاء مع صباح الياسمين. اليوم الجمعة الرابع من محرم 1448 للهجرة، الموافق 19 من يونيو 2026. وبداية القول كلمة أيها الأصدقاء، يقال البداية من جديد ليست إلغاء للماضي، بل هي قرار شجاع لتحرر من أعبائه ومنح النفس فرصة أخرى للنمو. يعني ذلك إعادة ترتيب الأولويات، التخلي عن بعض العادات السلبية أو جميعها لا بأس، وبناء أهداف واقعية تضمن لك أيها الصديق مستقبلا أفضل. إنها البداية من جديد، من يستطيع أن يطبقها هذا يرجع إلى شخصية الشخص وثقته وإيمانه بالله. صدقا، عقلية البداية الجديدة مصطلح يشير إلى استعداد الأفراد للبدء من جديد بغض النظر عن ظروفهم الماضية أو الحالية كيف كانت. يبدي أصحاب هذه العقلية القدرة على اتخاذ قرارات تغير حياتهم إلى الأفضل، لما لا، المحاولة واجبة، سواء من خلال تحسين صحتهم أو علاقاتهم أو مواردهم المالية أو أي شيء آخر يرون أنه أكثر أهمية. البدايات الجديدة حقيقة إن عملية طبيعية من الارتباك وإعادة التوجيه تشكل نقطة تحول في مسار النمو، وهي جزء من عملية التجديد الذاتي الطبيعية التي سنواجهها جميعا. ورحلة الياسمين تبدأ من جديد، معكم فيها أحمد بن درويش الحمداني، سيف بن سعيد ليلالي، والمخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري.

صباح الياسمين، صباحكم خير وبركة. نعم، في بعض الحالات يا عبد الرحمن نغلق بابا ونفتح بابا آخر جديد، إنها البدايات الجديدة. واللي تجيب الريح ترجع تشمه.

نبدأ للتعرف والاطمئنان على حالة الطقس والجو، الرياح وحالة البحر. بالنسبة للجو فهو صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة، وغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع فرص تساقط الرذاذ وهطول أمطار متفرقة. هناك احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر على محافظات جنوب الشرقية والوسطى والمناطق الساحلية المطلة على بحر عمان. بالنسبة لحركة الرياح فتخب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، فيما تهب على سواحل بحر العرب رياح جنوبية غريبة غربية معتدلة إلى نشطة، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة على بقية المحافظات. وصولا لحالة البحر، لمن هكذا يتابعون حالته، متوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاع للموج إلى 3 أمتار وهادئ على بقية السواحل، ويصل أقصى ارتفاع له إلى 1.25 متر. هذا والله أعلم.

ما بيلبق لك غير الفرح إن شاء الله. هكذا الفرح يكون مقيم لديكم لا يغادر حياتكم ويبقى هكذا دائما يظلل عليكم بجميل معاني. أهلا بكم، طيب الله أوقاتكم بطيب الأمان. أصدقائنا حسب هارفارد بيزنس ريفيو يكون الحديث عن البدايات الجديدة قائلين إنها هي عملية إعادة ضبط وتوجيه للذات، حيث تمثل فرصة للانعتاق من أعباء الماضي. والبدايات الجديدة استثمار الدروس المستفادة وتشكيل بوصلة حياة جديدة تتوافق مع الأولويات والأهداف الحالية لتجاوز العقبات السابقة. أي والله كثيرون منا يتمنوا أن يغيروا في الماضي، ولكن محال، ما مضى قد مضى. وحسب قاموس ميريام ويبستر، وهي شركة أمريكية تهتم بنشر الكتب المرجعية، تعرف البداية بأنها النقطة التي يبدأ عندها شيء ما، وبالتالي يمكن تعريف البدايات الجديدة بأنها انطلاقة جديدة. ولعلنا جميعا نتفهم صخب العام الجديد وحماسه مثلا، وكل القرارات التي اتخذناها لأنفسنا. أما تأثير

0: البداية الجديدة فهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الأحداث أو الفترات التي تمثل فصلا جديدا من حياة الإنسان، ويكون فيها متفائلا بالتغلب على العقبات التي منعته سابقا أو في الحلقات المنتهية من تحقيق أهدافه. يا لروعة البدايات الجديدة، تذكرنا بما مضى وما هو حالي، ونستشرف من خلالها المستقبل. يا عبد الرحمن، باختصار يقال كي تبدأ رحلتك نحو البدايات الجديدة، ابدأ بتحويل مخاوفك وقلقك إلى حماس لا حدود له. صحيح أن الأمر أسهل قولا من فعلا، لكن التخلي عن الشكوك والهموم كفيل بتحويل مسار حياتك إلى تجربة رائعة. نعم، وبالرغم من أنه لا يمكن أن نعود إلى الوراء لنصنع بداية جديدة، لأنه يمكن أن نبدأ من الآن في صناعة نهاية جديدة. إذن في موضوع الدردشة اليوم نتحدث، لا ننسى وعدناكم بالأمس، نتحدث ونستكمل حديثنا بالأمس عن أهمية استغلال الإجازة الصيفية بشكل مثالي، ولكن أيضا محورنا الجديد هو الحديث عن البدايات الجديدة في حياتنا على وفي كافة المستويات، على مستوى العمل، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، على مستوى الطموحات التي يسعى إليها كل شخص منا. المكالمات على 24698151، الواتساب على 724420009، بانتظار رسائلكم ومشاركاتكم معنا اللي تحدث فرقا بالتأكيد. إذن إلى الصحافة.
1: صباح الياسمين، صباح الصحافة.
0: انعكاسا لتحسين بيئة الاستثمار وكفاءة الأعمال، سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز في تقرير التنافسية العالمية لعام 2026. جامعة السلطان قابوس تحقق قفزة في تصنيف كيو اس العالمي. تمريت ومرمول أكثر المواقع ملائمة لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر. عمان وألمانيا ترحبان بالاتفاق وتؤكدان دعمه لسلامة الملاحة في مضيق هرمز. واشنطن وطهران توقعان مذكرة تفاهم لوقف الحرب، وسويسرا تحتضن المفاوضات اليوم. رياضيا الحدث المونديال، الإثارة تبلغ ذروتها بالتزامن مع ختام مباريات الجولة الأولى للمونديال. في تفصيل آخر وعلى الصفحة الثانية نطالع هذه العناوين: جامعة السلطان قابوس تتقدم 28 مركزا في تصنيف كيو اس العالمي للجامعات. وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية والدولية. بعد غد أول أيام الصيف وموسم خريف ظفار فلكيا. أكثر من 7000 عماني يعملون في دول المجلس، ونسبة الاشتراك 17.5%. مدى الحماية التأمينية، مظلة خليجية تحفظ الحقوق وتعزز الاستقرار الوظيفي. وصولا إلى الصفحة الثالثة، كتبت عهود الجيلاني إحصاءات البيئة 2026 تؤكد ارتفاع النفايات المنتجة وتحسن نمو الغطاء النباتي في سلطنة عمان. هنا جدولة ببعض الإحصائيات، منها كمية النفايات المستلمة لكل مردم هندسي من إجمالي النفايات المستلمة في المرادم الهندسية خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، وأيضا هناك إحصائية 2165 إجمالي المؤسسات الصحية التي تشملها أو تشملهم إدارة نفايات الرعاية الصحية لعام 2025، ونسبة التغير مقارنة بالعام السابق. خردة الحديد تتصدر النفايات الصلبة المعاد تدويرها، وأعلى تركيز لملوثات الهواء يسجل في محطة الرصد بالخوير. دراسة تؤكد ثمريت ومرمول الأكثر ملائمة لمشروع الهيدروجين الأخضر. تشغيل العيادة الباطنية بمستشفى المزيونة 3 أيام أسبوعيا. مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم ينظم محاضرة العقل والخير والشر، واللجنة الصحية في لوا تستعرض مؤشرات الأداء وتطوير الخدمات. هناك برنامج تدريبي يعزز مهارات الطلبة في جامعة التقنية بصور، ومركز الوفاء لذوي الإعاقة بالرستاق يحتفي بختام العام التأهيلي. إلى عمان الاقتصاد. نتيجة لبرامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات التشريعية والتنظيمية، سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز في تقرير التنافسية العالمية 2026. بالنسبة لأخبار النفط، خام عمان عند 73 دولارا، النفط في أدنى مستوى في منذ أكثر من 3 أشهر بعد اتفاق أمريكا وإيران. بالنسبة للذهب، الذهب يرتفع مع تمسك الدولار بأعلى مستوى له في شهرين. تقرير لأمل رجب عنوانه تنامي المشروعات يعزز الإنتاجية والتصدير، 521 مليون ريال القيمة المضافة لأنشطة الثروة السمكية في سلطنة عمان. تفصيل آخر، 93 عدد المؤسسات العامة بالقطاع في 2020 وارتفعت إلى 473 نهاية العام الماضي، 27,000 مشتغل، ونسبة التعمين تتجاوز 73%. من الأخبار، مهرجان العنب الثالث يسجل إقبالا لافتا وسط وفرة في المحصول والأصناف. هذه أبرز العناوين المحلية التي أتت بها جريدة عمان، إن شاء الله تكونوا على السمع والمتابعة في كافة نقول وسائل الإعلام المشروعة لدينا. صباح الياسمين، والرحلة مستمرة مع بداية جديدة في يوم الجمعة المبارك.

ده حزمنا بخناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابه ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

ويرفل هالعلم رفعه ومهابه وعز يوصل حدود السحابه بتاريخ متوا فيه الكتابه مرصع بسمه وتبرى المعاني مرصع بسمه وتبرى المعاني.

صباح الياسمين. يا ندى الروح يا شمس الصباح، قم وردد ذكر ربي من شراح. قم فإن الصبح باب للمنى، فاطرق الأبواب بالعزم المتاح. يا سمي الفالي يا عزم الرؤى، كن كما الطير وحلق بالجناح، وانطلق نحو المعالي باسما بانتماء وطموح ونجاح. صباح يوم جديد، أسأل الله أن تزهو بالرحابة أوقاتنا، وتتنفس بالسعة أعمارنا، وتفيض بالرضا خطواتنا، والجميع جوكم مليئا بجملة الله يسهل أموركم. علي خاطر النجادي، علي خاطر النجادي. شكرا يا علي، اختيار جميل موفق تماما. السلام عليكم فريق البرنامج، أحمد سيف وعبد الرحمن الجابري. صورة لبعض نقول اللقطات الجميلة للمال، لسكة الحارة، لصورة للفلج، أكيد عرفتم من رسلها. سعيد بن عزيز الهشامي يقول كنت هنا الساعة 8:00، يعني قبل نص ساعة، ويسمع البرنامج. شكرا يا سعيد على متابعتك وعلى حرصك. أذكركم موضوعنا اليوم عن البدايات الجديدة في حياتنا. إذا بغينا نتكلم، كم من أناس توقفوا في مشروع معين، كم من الناس تعثروا لسبب أو لآخر، كم من الناس اللي اتخذوا قرارات معينة ولكن مع مضي الوقت عادوا والتفكير فيها وجدوها غير مناسبة لهم. هنا ينبغي أن تكون هناك بداية جديدة وفق معطيات مدروسة تعين على الاستغناء عما مضى والاستشراف عما هو قادم. 2-4-6-9-8-1-5-1 اللي يريد يكلمنا. أكيد نعم نعم يا عبد الرحمن، نعم أحيانا تكون أخذت مشورة كثيرين ولكن سبحان الله ما يحصل توافق في في فيما قالوه. ليسوا لأنهم مخطئين، قد يكون أسلوبك في تنفيذ آليتك في التنفيذ أو تعاملك مع المساعدين لك أو الذين تتعاطى معهم ما كانت بالوجه الصحيح. هم ليسوا خطأ على خطأ وأنت لست على خطأ، سبحان الله. ولكن أن تبدأ يعني جميل. هذه صورة لأصدقاء الإذاعة المشرفي، توقع سعيد الهشامي، ما فيها تفصيل لكنها وصلت. جمعة بن سعيد صواب الله يرحمه، أيضا صورته موجودة. الأصدقاء سبحان الله يعني تفاؤلهم ببعض وتجمعهم يعني يثير نوع من السرور حقيقة في القلب، أنهم مستمرين مع بعض متواصلين في السراء والضراء. رسالة من فايز العلوي يهني يقول تهنئة قلبية عطرها المسك والعنبر، نبارك من خلالها الأستاذ الفاضل الرسام سعيد بن علي العلوي بمناسبة عقد قران ابن عبد الله عصر اليوم في مجلس العيجة العام بولاية صور. كما نبارك الأستاذ وليد بن سلم العلوي بمناسبة عقد قران كريمته 1000

أكيد لكل بداية نهاية، تتجدد البدايات في مختلف جوانب حياتنا سواء على مستوى الأسرة أو العمل. البدايات هي فرصة لإعادة ترتيب الأولويات وتصحيح المسار وبناء مستقبل أفضل. هكذا يبدأ أحمد بن عزيز الحسيني رسالته.

0: يا سبحان الله أيها الأصدقاء، حتى الأحلام وهي الأحلام تجدها متجددة ولها بدايات. أحيانا النهايات لا تكون ترضينا ولكنها أحلام، أحلام. يقول أحمد: على مستوى الأسرة قد تكون البداية الجديدة في تعزيز التواصل بين أفرادها أو غرس عادات إيجابية أو تخصيص وقت أكبر للجلوس والحوار، مما يسهم في تقوية الروابط الأسرية ونشر المحبة والاستقرار. أما على مستوى العمل فالبدايات الجديدة قد تتمثل في اكتساب مهارات جديدة أو تطوير الأداء أو تبني أفكار مبتكرة تسهم في تحقيق النجاح والتقدم. يقول العزيزي الحسيني، عفوا، أحمد بن عزيز: ويبقى الأهم أن ننظر إلى كل بداية جديدة على أنها فرصة للنمو والتغيير الإيجابي، وأن نستثمرها بعزيمة وإرادة لتحقيق الأفضل لأنفسنا ولمن حولنا. شكرا على التحية يا أحمد. نشوف أول المكالمات في حلقة اليوم. محسن التوبي، يسعد صباحك يا محسن.
1: صباح الخير أبو نواف، نصبح عليك ونصبح على المخرج وطاقم البرنامج وأيضا المتابعين هذه الإذاعة المميزة.
0: الله يسعدك، جمعة مباركة عليكم، نهارك سعيد يا محسن.
1: علينا وعليكم إن شاء الله.
0: توحشنا على قيلة، توحشنا على قيلتهم صوتك من زمان.
1: بارك الله فيك يا أبو نواف، جزاك الله خير من طيبك، بارك الله فيك. أولا نتمنى للعام الهجري الجديد

0: أمان للأمة العربية والإسلامية وجميع أنحاء العالم بهذا العام الجديد الهجري.
1: آمين آمين.
0: فنقول الله يدوم نعمة الأمن والأمان والاستقرار لهذا الوطن العزيز تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله، وللشعب العماني ولكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. كما اليوم حديثكم حول التجديد أو أنه
1: البدايات الجديدة في حياتنا، وأيضا هناك فرصة للحديث عن استغلال نقول الإجازة الصيفية بالنسبة للطلبة وحتى الموظفين. يعني هناك موظفون يعني يأخذون إجازاتهم في الصيف.
0: والله ولن نستبشر بقدوم الخريف والطقس الجميل في محافظة ظفار، ونتمنى للجميع الزوار بهذه المحافظة التوفيق، ودائما أجواءها جميلة في هذه، وإحنا الحمد لله نتميز في سلطنة عمان بهذا الطقس الجميل في هذه الظروف الصيفية يعني وقوة الحرارة، ولكن أيضا هذه المحافظة تستقطب جميع الزوار سواء داخل السلطنة أو خارج السلطنة وأشقائنا في دول الخليج. ونتمنى أولا بكل التوفيق والنجاح أخذ الحيطة والحذر في الشارع، وأيضا تجهيز المركبة من جميع النواحي الفنية أيضا، لأنه الصيف يعني تواجه بعض المركبات مشاكل في الطرق، وخاصة اللي يكون عندهم أسر يعني وعوائل، فنتمنى أخذ الحيطة والحذر وفحص المركبات قبل الذهاب إلى هذه المحافظة وإذا هذا الخط إلى محافظة الظفار.
1: جميل جميل.
0: وأيضا طبعا نقول التجديد في جميع الإنسان ما يسعى إليه في هذا في هذه الحياة أن يكون يتخذ القرار المناسب أيضا، وعدم الاستعجال في أي قرار، وأيضا المشورة مع الأسرة سواء في جميع الأشياء التي هي يكون لها مصلحة لجميع الأسرة، أن يأخذ الرأي من الكبير والصغير وال الزوجة وجميع الطاقم أو أفراد الأسرة، حتى يكون هذا الموضوع أو هذا السعي الذي يسعى عليه الإنسان أن يكون ناجح بجميع مقاييسه في هذه الحياة. أيضا لا يستند الإنسان برأيه فيأخذ المشورة، تبدأ الحياة يعني أو الموضوع يأخذ مسار في مسار الصحيح. كما نقول إنه للجميع أن الإنسان دائما يسعى الى ما فيه المصلحه للاسره وللفرد ايضا وللمجتمع. نحن قادمين للاجازه الصيفيه ايضا، وفي مساهمات وفي فعاليات يعني في المجتمع، فيجب الانسان ان يكون يشارك بالاشياء الايجابيه في هذا في مشاركته في المجتمع.
1: نعم صحيح صحيح. أهم شيء أن تكون قاعدة أن يبدأ من جديد الإنسان في أمور اللي يشوف ما فيها ثبات أو أنه تحتاج إلى تعديل إلى تصحيح، هذه لابد أن تكون قائمة هذه الرغبة لدى الجميع، وأن لا يبقى كالماء الراكد لا يحركه شيء. محسن،
0: لا هو شوف أبو نواف، الحياة دائما الإنسان يمشي باتجاه الصحيح أيضا ويطور من نفسه، يعني يمكن يجوز أن في بعض الأشياء تفشل فيها ولكن لا تأيس، يعني تحاول أن تجددها أو أن تعدل فيها عشان تأخذ مسارها الصحيح. فهي الحياة دائما تجارب، ودائما الإنسان في الحياة فيها تحديات أيضا، صعوبة الحياة أيضا في المعيشة، في أيضا الاقتصاد، ترشيد المال في الحياة، الأولويات في الحياة أيضا إنسان يجب أن يهتم يعني يأخذ بالأولويات، يعني في بعض الأشياء أنت ما بحاجة لها لكن يجب أن تقرر أن تأخذ الشيء في الأولويات، يعني دائما الإنسان صحيح. يكون يعني لا يستعجل، لأنه هذا يعني مصاريف المال أيضا، الاقتصاد، ترشيد في الاستهلاك، تأخذ بما هو تحتاجه في الحياة، ويكون هناك أولويات كما قلت لك في الحياة، يعني فيجب الإنسان، هو الإنسان دائما كل شيء يرغبه في الحياة، كل شيء الإنسان يتمناه، لكن هناك أولويات وهناك أيضا اتخاذ قرار صحيح وأيضا المشورة يعني في جانب أمور الحياة. فدائما الإنسان إذا مشى بهذه الاتجاه وبهذه الخطوات يكون أهدافه كلها إن شاء الله بعون الله، وأيضا يبقى التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان يأخذ بالأسباب. فكلما إنسان ضبط أموره في الحياة ومشى بالاتجاه الصحيح، معظم الأشياء تكون ناجحة يعني في حياته اليومية.
1: صحيح صحيح. الله يعطي الناس الخير إن شاء الله دائما وأبدا محسن، أسعدنا باتصالك، بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك، وأنا أسعد وأتمنى لجميع أصدقاء هذا البرنامج وجميع من يعرف محسن السيوبي أن يكون اليوم سعيد في هذه الجمعة المباركة. بارك الله فيك.
1: الله يسعدك، شكرا شكرا جزيلا. في رسائل كثيرة وصلت، خلينا نقول في رسالة طويلة شوية لكن جميلة من أخونا أبو أحمد الفزاري، إن شاء الله بناخذ. هناك تحية خاصة لإبراهيم أحمد اللي هكذا يتابعنا بصمت ولا يشاركنا، صارت عادة عند البعض فقط يسمعون ولكن لا يشاركون، وهذا يسعدنا أيضا، يسعدنا حتى سماعكم. شكرا أخي بدر من الفجيرة، صباح الخير يتمناه للجميع ويوم سعيد بإذن الله تعالى. إذن قليلا ونذهب إلى صباح الأعمال، لدينا وقفتين اليوم، الوقفة الأولى سوف تكون بعد 3 دقائق تحديداً.

0: صباح الأعمال.
1: أهلا بكم من جديد أيها الأصدقاء. تقدمت جامعة السلطان قابوس 28 مركزا في تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2027 لتصل إلى المرتبة 306 عالميا مقارنة بالمرتبة 334 في تصنيف عام 2026. يعد هذا إنجاز يعكس تطور أدائها وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية على المستوى الدولي. معنا خلال هذه الدقائق الفاضل خليل بن إبراهيم الهشامي القائم بأعمال رئيس قسم التعزيز المؤسسي بجامعة السلطان قابوس. أستاذ خليل، السلام عليكم، صباحك الله بالخير، جمعة مباركة، وحياك الله معنا في صباح الياسمين.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخي الكريم، صباح النور.
1: حياك الله، نبارك لكم طبعا هذا الإنجاز أخي خليل، ونود أن نعرف أكثر ماذا يعني لكم هذا الإنجاز أن تحقق الجامعة المركز 306 عالميا في تصنيف QS للجامعات لعام 2027.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نهنئ جامعة السلطان قابوس على هذا الإنجاز المهم الذي يأتي تتويجا لسنوات من العمل الجاد والجهود المتكاملة التي بذلتها الجامعة في سبيل تعزيز وترسيخ مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة. تحقيق الجامعة لمركز 306 يمثل إنجازا نوعيا ويعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها جامعة السلطان قابوس ومنظومة التعليم العالي في سلطنة عمان، ويؤكد نجاحها في بناء مؤسسة أكاديمية وبحثية قادرة على المنافسة بين أعرق الجامعات العالمية. وبالنسبة لنا فإن هذا الإنجاز لا ينظر إليه باعتباره رقما أو ترتيبا فقط، بل هو شهادة دولية على جودة التعليم والبحث العلمي في الجامعة.
1: صحيح.
2: ونتيجة طبيعية لسنوات من العمل المؤسسي المتكامل.
1: نعم. طيب، السؤال اللي دائما يتبادر في الإذهان في هكذا إنجاز وتحقيقه عن المعايير التي استندت عليها مؤسسة QS في التصنيف العالمي للجامعات عام 2027، ما هي المعايير اللي أساسها استحقت جامعة السلطان قابوس هذا التقدير؟
2: نعم. السنة تصنيف QS لعام 2027 إلى 9 مؤشرات رئيسية نذكر أبرزها، اللي هو مؤشر السمعة الأكاديمية، ومؤشر الاستشهادات البحثية، ومؤشر سمعة الخريجين لدى أصحاب العمل، كذلك نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة، إضافة إلى مؤشر التعاون البحث الدولي ومخرجات التوظيف والاستدامة. هذه المؤشرات مجتمعة توفر تقييما شاملا لأداء الجامعة وجودة مخرجاتها الأكاديمية والبحثية وما مدى تأثيرها محليا وعالميا.
1: جميل جميل. مثل ما ذكرت في معرض حديثك أنه هذا الإنجاز لم يأتي من فراغ، ولكن من مجهود مبذول لتحقيق. حدثنا أكثر عن مجهودات جامعة السلطان قابوس فيما يتعلق بمؤشر مخرجات التوظيف مثلا.
2: نعم. بالنسبة لمؤشر مخرجات التوظيف، هو من المؤشرات المهمة في تصنيف QS، يقيس مدى نجاح الجامعة في إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل. وجاء التقدم في هذا المؤشر كنتيجة طبيعية لتركيز الجامعة على عدد من المبادرات الاستراتيجية، مثلا نذكر موائمة برامجها الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل، كذلك تعزيز التدريب العملي والتطبيقي لتهيئة الطلبة وتزويدهم بالمهارات الضرورية لبدء مسيرتهم الوظيفية، إلى جانب تنمية مهارات الابتكار وريادة الأعمال لديهم. أيضا بناء شراكات محلية قوية مع مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص هو عامل مهم وركن أساسي من رؤية واستراتيجية الجامعة، أسهم كذلك في زيادة الثقة بطلبة وخريجي جامعة السلطان قابوس.
1: جميل جميل. اليوم أستاذ خليل نحن نتكلم عن البدايات الجديدة في حياتنا، وكما علمنا أن جامعة السلطان قابوس تواصل مسيرتها نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى مصاف أفضل 300 جامعة عالميا في تصنيف كيو اس العالمي للجامعات. هذا الطموح الجميل. نسأل عن الاستراتيجية التي ستتبعها الجامعة في المرحلة القادمة لتحقيق هذا الطموح.
2: ستواصل الجامعة إن شاء الله تنفيذ مجموعة من المبادرات النوعية التي تستهدف المؤشرات الرئيسية في تصنيف كيوس، مثلا التركيز على زيادة الأبحاث عالية التأثير وزيادة التعاون البحثي الدولي وتحسين أعداد أعضاء هيئة التدريس والطلبة الدوليين، مع التركيز أيضا على تحقيق أثر مستدام وليس مجرد تحسين في الترتيب الرقمي. استراتيجيتنا العامة للمرحلة المقبلة هي البناء على نقاط القوة التي حققت فيها الجامعة تقدم ملحوظا، وتحليل معطيات وبيانات التصنيف الحالي لدراسة طرق تطوير المؤشرات الأخرى. الجدير بالذكر أن التصنيف هو عملية ديناميكية للغاية، وطبيعة المؤشرات تتغير من عام لآخر.
1: صحيح صحيح.
2: على ضوء هذا يعني دائما يتم تهيئة فريق التصنيف واستعدادات اللازمة للتصنيف القادم من الآن، وتهيئة الفريق يعني مواكبة هذه المتغيرات.
1: جميل، يعني الجهد مستمر إن شاء الله والسعي مستمر لتحقيق ما هو أفضل دائما وأبدا. هل هناك من نقطة معينة تود أن تركز عليها ونحن نتكلم عن هذا الإنجاز لجامعة السلطان قابوس؟
2: ممكن نذكر موضوع المؤشرات التي شهدت الجامعة فيها ارتفاع ملحوظا خلال هذه السنة، واللي هو أولا مؤشر السمعة الوظيفية ويمثل 15% من وزن التصنيف. تقدمنا في هذا المؤشر 145 مركز وحققنا المركز 377 عالميا. كذلك بالنسبة لمؤشر الاستشهادات البحثية حققنا المركز 454 بتقدم 14 مركز عن العام الماضي. وأيضا المؤشر الثالث وهو مؤشر شبكة البحوث الدولية، يقيس هذا المؤشر حجم وتأثير التعاون البحثي مع المؤسسات والجامعات العالمية، من المركز 333 ارتفعنا للمركز 254 بهذا المؤشر. وأخيرا مؤشر مخرجات التوظيف، وهو مؤشر يعني مثل ما سلف وذكرنا أنه يركز على نجاح خريجي الجامعة في سوق العمل وتأثيرهم المهني والقيادي، حققنا فيه 138 بارتفاع 71 مركزا.
1: جميل جميل، إن شاء الله استمرارية في هذا الجهد واستمرارية لهذا الطموح الجميل المبشر بالخير إن شاء الله.
2: هذه هي الخطة إن شاء الله.
1: الأستاذ خليل بن إبراهيم الهشامي، القائم بأعمال رئيس قسم التعزيز المؤسسي بجامعة السلطان قابوس، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا على الاستضافة.
1: تسلم.

8:55 الساعة الآن في مسقط. أهلا بكل الأصدقاء تستمعون إلى صباح الياسمين عبر أثير الأحباب إذاعة الشباب. نعود لرسالة صديقنا أبو أحمد الفزاري، ماذا يقول؟ بعد التحية والسلام، جمعة مباركة، ندعو الله في هذا اليوم مبارك أن يمن علينا برحمته وواسع مغفرته وأن يرزقنا من حيث لا نحتسب ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وينعم علينا الأمن والأمان والاستقرار، اللهم آمين. يقول البداية الجديدة هي مختلف مراحل أعمارنا، هي ليست مجرد أرقام ننتقل إليها بل هي فرص حقيقية لإعادة اكتشاف الذات، تصحيح المسار وصناعة محطات نضج تمنحنا القوة للتخلي عن الماضي بوعي والتخطيط لمستقبل يحمل تعلما مستمرا. جميل. يقول كل مرحلة عمرية تحمل ميزة مختلفة، البدايات فمرحلة الشباب والبدايات المهنية هي فترة بناء الذات، اكتساب المهارات واكتشاف الشغف الحقيقي، ومنتصف العمر تعد انطلاقة مثالية لتطوير الشخصي حيث تتراكم الخبرات وتصبح الرؤية أكثر نضجا ووضوحا. معك يا أحمد. يقول وفي مرحلة التقاعد وما بعده هي مرحلة تحرير الذات وبداية جديدة لاستثمار الوقت في الهوايات، العائلة وغيرها. دمتم بود أبو أحمد الفزاري. شكرا يا أبو أحمد، سعدتنا. والبدايات دائما هكذا تعلن حقيقتها وتتكشف لنا يوما بعد يوم. إن شاء الله تكون بدايات أحلامكم متجددة إن شاء الله. بعد دقائق من الآن عناوين الأخبار ونرجع حتى نكمل الرحلة. عبد الرحمن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز عالميا في تقرير التنافسية العالمية 2026 لتصل إلى المرتبة 25 عالميا. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان في اتصال هاتفي المستجدات الإقليمية والدولية، ويؤكدان دعم جهود إنجاح مضامين الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة تفاهم إلكترونية لإنهاء الحرب، والجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. تصعيد روسي أوكراني، وموسكو تتوعد برد واسع على هجوم مسيرات استهدف العاصمة موسكو. مقتل 3 لبنانيين إثر قصف لمسيرة إسرائيلية بقضاء النبطية، ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الليطاني جنوب لبنان. وزراء دفاع الناتو يبحثون تعزيز القدرات الدفاعية ومواصلة تعزيز مهمة الردع النووي للحلف، ويجددون دعمهم لأوكرانيا في مواجهة روسيا. تراجع أسعار النفط بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، ووكالة الطاقة الدولية تتوقع فائضا في المعروض بحلول العام المقبل. وجامعة السلطان قابوس تتقدم 28 مركزا في تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2027. العناوين انتهت، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أخيرا مونتيال جول.
4: سير يا طويل العمر، سير يا طويل العمر، سير.
5: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال.
6: عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صباح الياسمين. صباح الياسمين، صباح البدايات السعيدة والانطلاق إلى معاني كثيرة في هذه الحياة. من الأخبار والإنجاز الذي حققته السلطنة، سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز عالميا في تقرير التنافسية العالمية 2026. دعونا نجدد تحية. بداية دخلنا في المنتصف الثاني من عمر الحلقة، لكم التحية مني أحمد الحمداني، الزميل سيف الهلالي، والمخرج عبد الرحمن الجابري.

نعم أيها الأصدقاء، حققت سلطنة عمان تقدما في تقرير التنافسية العالمية لعام 2026، حيث تقدمت 3 مراكز لتصل إلى المرتبة 25 عالميا من بين 70 اقتصادا شملها التقرير، مقارنة بالمرتبة 28 في عام 2025 في مؤشر يعكس التحسن المستمر في تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال والاستثمار. يعد هذا الإنجاز امتدادا للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية سلطنة عمان وتحسين بيئة الاستثمار في ظل تنفيذ مستهدفات رؤية عمان 2040 وبرامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة.

سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز عالميا في تقرير التنافسية العالمية 2026. يأتي تقرير عام 2026 كثاني مشاركة لسلطنة عمان في تقرير التنافسية العالمية بعد انضمامها للتقرير الأول لأول مرة عام 2025 من خلال شراكة المكتب الوطني للتنافسية مع مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، الأمر الذي أتاح لسلطنة عمان قياس أدائها وفق واحدة من أبرز المنهجيات الدولية المعتمدة في تقييم تنافسية الاقتصادات الذي يغطي 4 محاور رئيسية، هي الأداء الاقتصادي، كفاءة الحكومة، كفاءة الأعمال، والبنية الأساسية. وأظهرت نتائج التقرير تحقيق سلطنة عمان أداء متقدما في عدد من المحاور الرئيسية، حيث جاءت في المرتبة 15 عالميا في كفاءة الحكومة، والمرتبة 18 عالميا في كفاءة الأعمال، ما يعكس فاعلية السياسات الحكومية واستمرار الاستثمار في تطوير البنية الأساسية والخدمات الداعمة للنمو الاقتصادي.

سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز عالميا في تقرير التنافسية العالمية 2026. أظهرت نتائج التقرير تحقيق سلطنة عمان أداء متقدما في عدد من المحاور استعرضناها قبل قليل. وكشفت النتائج عن امتلاك سلطنة عمان مجموعة من المزايا التنافسية التي عززت مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، حيث حققت المرتبة الأولى عالميا في عدم فرض ضريبة دخل على الأفراد، والمرتبة الثانية عالميا في الإيرادات الضريبية المحصلة، والمرتبة الرابعة عالميا في الحوافز الاستثمارية ومعدل ضريبة الاستهلاك، والمرتبة السابعة عالميا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية والثقة المتزايدة في الاقتصاد العماني.

سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز عالميا في تقرير التنافسية العالمية 2026. لقد حققت سلطنة عمان نتائج متقدمة في المؤشرات المرتبطة بكفاءة السياسات والتشريعات، حيث جاءت في المرتبة 5 عالميا في الحوافز الاستثمارية والسابعة عالميا في الإطار القانوني والتنظيمي والسابعة عالميا في قدرة السياسات الحكومية على التكيف مع المتغيرات والمرتبة 6 عالميا في المالية العامة والتماسك الاجتماعي، وهي مؤشرات تعزز استقرار بيئة الأعمال وترفع تنافسية سلطنة عمان على المستوى الدولي. وفي محور الأداء الاقتصادي، سجلت سلطنة عمان نتائج متقدمة تمثلت في المرتبة 4 عالميا في انخفاض مخاطر انتقال الأعمال إلى خارج البلاد، والمرتبة 9 عالميا في التضخم، والعاشرة عالميا في مرونة الاقتصاد، والرابعة عشرة عالميا في النمو الحقيقي لإجمالي تكوين رأس المال الثابت، بما يعكس استقرار الاقتصاد الوطني وقدرته على دعم النمو والاستثمار.

سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز عالميا في تقرير التنافسية العالمية 2026. في مجال كفاءة الأعمال وريادة الأعمال، حققت سلطنة عمان المرتبة الأولى عالميا في تعامل الشركات مع التحيزات المحتملة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والثالثة عالميا في تقبل رواد الأعمال للفشل كجزء من التجربة الريادية، والسابعة عالميا في رأس المال الجريء، والعاشرة عالميا في روح ريادة الأعمال، ما يعكس تطوير بيئة الأعمال وازدياد قدرتها على دعم الابتكار والنمو. كما برزت سلطنة عمان في مؤشرات البنية الأساسية والتحول الرقمي، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالميا في عدد مشتركي النطاق العريض المتنقل، والرابعة عالميا في مهارات الذكاء الاصطناعي، والرابعة عالميا في التزام الشركات بالتشريعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والخامسة عالميا في القوانين البيئية، والسابعة عالميا في الاستثمار في قطاع الاتصالات، ما يؤكد على جاهزية سلطنة عمان لمتطلبات الاقتصاد الرقمي واقتصاد المستقبل.

سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز عالميا في تقرير التنافسية العالمية 2026. أظهرت نتائج استطلاع الرؤساء التنفيذيين الذي يشكل أحد المكونات الرئيسية للمؤشر أن استقرار السياسات الحكومية جاء في مقدمة العوامل الجاذبة للاستثمار في سلطنة عمان بنسبة 50.7%، تلاه توفر بيئة صديقة للأعمال بنسبة 42%، ثم كفاءة الحكومة بنسبة 39.1%، وديناميكية الاقتصاد بنسبة 37.7%. الأمر الذي يعكس ثقة القطاع الخاص في البيئة الاستثمارية العمانية. ويواصل المكتب الوطني للتنافسية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة متابعة أداء سلطنة عمان في المؤشرات الدولية والعمل على تحديد فرص التحسين وتعزيز تنافسية سلطنة عمان بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.

0: أهلا بكم من جديد يا أصدقاء، عودة إلى رسائلكم. اليوم نتحدث عن استغلال الإجازة الصيفية، وأيضا نتحدث عن البدايات الجديدة في حياتنا. تشاركنا أم سيل بهذه الرسالة، تقول: صباحكم نفحات إيمانية وجمعة مباركة على الجميع. من أجمل أيام الإجازة الاستغلال أوقاتها بجدول حافل بالأنشطة. هكذا بدت الإجازة لدى أطفال عائلتي، منها تسجيل بالأنشطة الرياضية وتحفيظ القرآن الكريم. تقول: البداية الجميلة بهذه السنة بالتفاؤل بالخير. أم سيل. علي النجادي يعود من جديد. علي يا صديقي، كثير كثير ما شاء الله تبارك الله، رسائلك هي جميلة ولكن طويلة، حاول تختصرها علي. يقول: جميلة هي البدايات بكل ما فيها، فهي الفجر الأول الذي تفتحه الروح في عتمة المجهول، وهي الرجفة الخفيفة التي تدب في القلب حين يرى الحلم ملامحه للمرة الأولى. تكفي خطوة واحدة نحو أمنية بعيدة كي يمتلئ العمر بمعنى جديد. الله الله يا علي. نظل نبحث عن بدايات جديدة، لأننا ما أن نبلغ شاطئنا حتى تمتد أبصارنا إلى أفق أبعد، وما إن نجيب عن سؤال حتى يولد في داخلنا سؤال آخر. أظن أننا ننجذب إلى البدايات لأنها تمنحنا ذلك الوهم الجميل بأن الزمن ما زال كريما بما يكفي ليهبنا نسخة أخرى من أنفسنا وفرصة جديدة لإعادة كتابة ما لم يكتمل. رائع يا علي، رائع تماما، وفي الصميم أيضا. قال: البداية الجديدة تشبه شروق الشمس على صفحة الماء، هادئة قوية ومليئة بالوعود. يبعث تحية، ناخذ الاتصال إن شاء الله. يقول: أبعث جزيل الشكر الفخر لكل منتسبي مدرسة الشيخ بلعرب بن مانع الإسماعيلي، وتحية خاصة لمدير المدرسة الأستاذ مبارك بن ناصر الخضوري ومساعد المدير الأستاذ حمود بن صالح العريمي. جهود بذلت وتكللت بالنجاح، ومرحلة دراسية اختتمت بالتفوق. أيضا يبارك لجميع أولياء الأمور على نجاح أبنائهم، ويبارك لأبنائي حسن وحسين على نجاحهم. علي خاطر النجاد. اتصال. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعة طيبة أحمد.
0: الجمعة مبارك. جمعة مباركة العم عزيز، شيخ بارك.
1: الحمد لله على المدة، رجعت على الشباب.
0: ايه طمنا عليك، انت كيف أمورك؟
1: بعافية نومة.
0: ها؟
1: بصحة وعافية إن شاء الله نسمع هذا الصوت منك.
0: الله يسعدك ويرضيك، بارك الله فيك، انت بركتنا دائما العم عزيز.
1: جزاك الله خير جميعا ان شاء الله، محاكم خير
0: الحمد لله. كيف الاجازه مع اولادك احفادك هناك؟
1: الحمد لله على فرح وسرور والنجاح، جزاه الله تعالى على ضخ النجاح والتفوق الحمد لله.
0: جميل جميل.
1: بعد الاولاد احفاد اثنين بعد ان شاء الله ثانوية
0: بعدين. بالتوفيق إن شاء الله، إن شاء الله تفرحوا بهم إن شاء الله.
1: باقي الأحفاد هذا شهادة يأخذوها النجاح الحمد لله.
0: تعطوهم هدايا ولا ما تعطوهم؟
1: نعم. ها؟
0: تعطوهم هدايا على النجاح ولا عبارة تشجيع بس؟
1: تشجيع، هذا يعطين هدايا
0: يستاهلوا.
1: هذا هذا كل هذا يعطي هذا أحفاده إن شاء الله.
0: صحيح صحيح، ولا تنسوا عاد تمشيوهم الزيارات اللي يريدوها للأهل
1: إن شاء الله. سنة جديدة مبروكين إن شاء الله.
0: هجري نعم.
1: على الخريف الإنسان هذا يدب أمره في كل يوم في كل ساعة.
0: صحيح.
1: يبغى يسير، يبغى يروح صلاة، يبغى يروح يخرج على في هذا باقي المحافظات، يصعد ويدب أموره.
0: صحيح.
1: يتم على كلام واحد وهذا وراي واحد.
0: نعم نعم، إن شاء الله تكون إجازة سعيدة وتكون مشاويرهم كلها بدايات حلوة وسعيدة جديدة يعني.
1: جميع إن شاء الله، جميع إن شاء الله.
0: أسعدتنا يا العم عزيز.
1: حياك على هذا ذاك محسن توبي.
0: إيه نعم.
1: وهذا الفقيرة بدر.
0: بدر نعم.
1: وام رحف كل الأصدقاء وهذا محمد بن خليفة.
0: أخافك تنسى حد بعد ويزعل منك، قول لي كل الأصدقاء.
1: جميع زين
0: جميع الأصدقاء.
1: وهذا استياء هذا الرحبي خليفة الرحبي
0: يستاهلوا. أقول لك أبو العم عزيز،
1: نعم،
0: إيش من الخرائف هذا التوقيت عندكم هناك؟
1: توه
0: ليه؟
1: توه الخنيد والخلاص، وبعد الزبن ما بعدي، وهذا نشا الخرمة والخصاب والفرن بعدين هذا ما بعدي يعني.
0: أها
1: نعم.
0: الحين خلاص موجود؟
1: إيه بادي حد.
0: إنزين أرسل شوية منه على علي النجادري إنه يقول إنك ما ذكرته في التحية.
1: إنزين تحية عليهم إن شاء الله. مليون مرة تحية مليون.
0: ما تقصر. جزاك الله الخير عم عزيز، شكرا جزيلا.
1: في حفظ الله رعاية.
0: حياك الله. قبل نطلع الفاصل بقرأ مقطع من رسالة فايز العلوي عبد الرحمن. يقول عود نفسك على الفرحة حتى تعتاد هي عليك. الله، اشعر نفسك بالأمل حتى تجد الدنيا بين يديك. افرح بما لديك حتى يأتيك أكثر مما تتخيل. تستاهل الخير يا فايز.

0: صباح الأعمال.
1: في صباح الأعمال الحديث عن لقاء وصل شباب اليوم شركاء في صناعة الغد، هكذا يأتي لقاء وصل ليعزز الحوار المباشر بين الشباب وصناع القرار، ويفتح المجال لتبادل الأفكار والرؤى حول أولويات التنمية والقضايا ذات الاهتمام المجتمعي. معنا خلال هذه الدقائق مشكورة معنا الفاضلة ذكرى بنت حمد بن سعيد البلوشي، عضو منصة شباب شمال الباطنة. أختي ذكرى صبحك الله بالخير، كل عام أنت بخير، جمعة مباركة عليكم وحياك الله معنا.
2: أهلا ومرحبا وصباح النور.
1: الله يسعدك بالخير إن شاء الله. بنتكلم عن هذا اللقاء بعنوان وصل، هذه المنصة، خبرينا حدثينا عن وصل الذي استضافته ولاية صحم، إيش الفكرة التي انطلق منها هذا اللقاء؟ الله يسعدك.
2: طبعا بداية

0: حياتهم بشكل مباشر. طبعا انطلق اللقاء من إيماننا بأن الشباب هو شريك أساسي في التنمية، وأن الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم يمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة وارتباطا باحتياجات المجتمع.
1: نعم، طيب ذكرى، ما الذي يميز هذا اللقاء عن غيره من الفعاليات الشبابية؟
0: اللي يميز وصل أنه يقوم على الحوار المباشر والتفاعل الحقيقي بين الشباب وصناع القرار، كما أن وجود محافظ شمال باطنة ووالي صحن في جلسة مفتوحة مع الشباب أضفى قيمة كبيرة على اللقاء، وأعطى المشاركين فرصة لطرح أفكارهم ومقترحاتهم بصورة مباشرة. أيضا اللقاء يجمع بين استعراض المشاريع والخطط التنموية من جهة، وإتاحة المجال للشباب لطرح تساؤلاتهم وأفكارهم ومقترحاتهم من جهة أخرى. هذا يجعله منصة للحوار البناء والشراكة المجتمعية.
1: جميل، هذا يدفعنا أن نسأل عن أبرز الأهداف اللي سعى لقاء وصل إلى تحقيقها من خلال هذا اللقاء.
0: طبعا سعى اللقاء إلى تحقيق عدد من الأهداف، من أهم الأهداف هو تعزيز التواصل المباشر بين الشباب وصناع القرار، ورفع الوعي لدى الشباب بالمشاريع والخطط التنموية، بالإضافة إلى توفير مساحة آمنة ومفتوحة للحوار وتبادل الآراء. كما هدف اللقاء على تشجيع الشباب على المشاركة المجتمعية وصناعة المبادرات وترسيخ مفهوم الشراكة بين المؤسسات الحكومية والشباب.
1: جميل، خبرينا ذكرى، كيف بالإمكان أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز التواصل المباشر بين الشباب وصناع القرار، أيضا إبراز القضايا والموضوعات التي طرحها الشباب خلال اللقاء بالتأكيد؟
0: نعم، طبعا اللقاء أتاح للشباب فرصة نادرة للحوار المباشر مع سعادة المحافظ وسعادة الوالي في جلسة مفتوحة اتسمت بالشفافية والانفتاح، وتناولت المداخلات عدد من الموضوعات المرتبطة بالتنمية المحلية وتطوير الخدمات والفرص الاقتصادية وتمكين الشباب، بالإضافة إلى عدد من المقترحات المتعلقة بتعزيز المشاركة الشبابية وتوسيع البرامج والمبادرات الموجهة لهم. وحقيقة كان من اللافت مستوى الوعي والطموح الذي عكسته مداخلات الشباب، وهو ما يؤكد أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات.
1: نعم، طيب خلينا شوية نركز في حديثنا عن منصة شباب شمال، شباب محافظة شمال الباطنة، خبرينا عن هذه المنصة وكيف جاءت فكرة تأسيسها ذكرى.
0: منصة شباب شمال الباطنة هي منصة شبابية أنشئت بهدف تمكين الشباب وإشراكهم بصورة فاعلة في مسيرة التنمية بمحافظة شمال الباطنة، انطلاقا من إيمان راسخ بأن الشباب قادرون على دفع عجلة التنمية المستدامة وصناعة أثر حقيقي في مجتمعاتهم. وجاءت فكرة تأسيس المنصة لتكون حلقة وصل بين الشباب والجهات المختلفة، ومنبرا يجمع الطاقات والأفكار والمبادرات الشبابية تحت مظلة واحدة، بما يكون في تعزيز دور الشباب كشركاء في التنمية وصناعة المستقبل. ونحن في المنصة نؤمن بأن الشباب هم مستقبل الوطن وجزء أساسي من حاضره، وكلما منحناهم الفرصة للمشاركة والحوار والابتكار كلما كان أثرهم أكبر في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 وخدمة محافظة شمال باطنة بشكل خاص.
1: نعم، أكيد للمنصة وأفرادها الاستعداد أن يصلوا إلى القدرة على يعني اكتشاف المواهب والطاقات الشبابية في ولايات المحافظة، كيف تم هذا الأمر؟ كيف تعمل المنصة لتحقيق هذا الأمر؟
0: نعم فعلا، تحرص المنصة على الوصول إلى الشباب في مختلف ولايات المحافظة من خلال البرامج والفعاليات والمبادرات النوعية، كما تعمل المنصة على إشراك الشباب في اللجان التنظيمية وفرق العمل وإتاحة الفرصة لهم لتولي أدوار قيادية في التخطيط والتنفيذ، الأمر الذي يساعد على اكتشاف المواهب وصقل المهارات وإبراز الكفاءات الشبابية في مختلف المجالات.
1: نعم نعم، احنا اليوم في برنامجنا نتكلم عن البدايات الجديدة في حياتنا بشكل عام، وبالتأكيد ليس هناك نهاية للطموح وليس هناك نهاية لنقول استشراف المستقبل. دعينا نقرأ من خلالك عن الرؤية المستقبلية لمنصة شباب محافظة ظفار خلال المرحلة القادمة إن شاء الله، وأيضا المبادرات القادمة التي يتم الإعداد لها كبدايات جديدة لمجهودكم القائم ذكرى.
0: نعم، تتمثل رؤيتنا في أن تكون منصة شباب شمال الباطنة نموذجا رائدا في العمل الشبابي على

0: مستوى المحافظات وعلى مستوى السلطنة، وأن تسهم في بناء جيل من الشباب القادر على المبادرة والمشاركة وصناعة الأثر. كما نسعى إلى توسيع نطاق برامجنا لتشمل مختلف ولايات محافظة شمال باطنة، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني بما يخدم الشباب والمجتمع. حاليا طبعا نعمل على تطوير عدد من المبادرات والبرامج اللي تركز على الحوار الشبابي والتمكين والعمل التطوعي وتنمية المهارات، إضافة إلى التوسع في تنفيذ لقاءات وصل في ولايات أخرى من المحافظة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب والاستماع إلى تطلعاتهم واحتياجاتهم بشكل مباشر. وفي النهاية نؤمن أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، والشباب العماني يمتلك من الطاقات والقدرات ما يجعله شريكا أساسيا في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: بإذن الله تعالى نتمنى أن يكون هناك وصل لوصل في الأيام القادمة، ويكون لهذه المنصة التأثير الجميل على شباب المحافظة هناك في شمال الباطنة. ذكرى بنت حمد بن سعيد البلوشي، وأنت عضو منصة شباب شمال الباطنة، هل هناك نقطة معينة غفلنا عن ذكرها تودين التركيز عليها في نهاية المحاورة؟
0: أعتقد أن نجاح لقاء وصل هو أن الشباب يحاولون يطرحون أفكارهم ومقترحاتهم بكل ثقة، فأشجع الشباب من كل، ما بس من شمال الباطنة، من كل ولايات ومحافظات في السلطنة أن يتابعونا في حسابنا على منصة الإنستغرام منصة شباب شمال الباطنة، وحتى يشاركون في وصل القادم في ولايات أخرى من محافظة شمال الباطنة.
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك ذكرى، يومك سعيد ونهارك جميل ورائع. شكرا جزيلا. سنتي
2: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
1: في مثل هاليوم 19 من يونيو، ابتداء من العام 1856، اختتام أول مؤتمر للحزب الجمهوري في فيلادلفيا، ونتج عنه ترشيح جون فريمونت من كاليفورنيا رئيسا للحزب. في العام 1862 الكونغرس الأمريكي يمنع الرق في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وفي عام 1885 حدث يحكى عنه، وهو وصول تمثال الحرية الذي كان كهدية من الشعب الفرنسي إلى الشعب الأمريكي إلى ميناء مدينة نيويورك.
2: في مثل هاليوم،
1: القوات الفرنسية تستسلم لجيش إيرفين رومل خلال معركة دانكرك. هذا الأمر كان في عام 1940، بعده بأربع سنوات أي في العام 1944 القوات البحرية الأمريكية تهاجم الأسطول الياباني في معركة بحر الفلبين، أو فيما سمي باسم عملية ضربة الديك الرومي، وحققوا فيها نصرا حاسما، وذلك ضمن الحرب العالمية الثانية. بنما وكوستاريكا تعترفان بإسرائيل. يذكر أن كوستاريكا هي واحدة من دولتين في العالم سفاراتهما لدى إسرائيل موجودتان في ضاحية القدس الغربية. كان هذا الحدث في عام 1948، تذكروا هذا التاريخ. 1961 الشيخ عبد الله سالم الصباح يوقع اتفاقية تلغي معاهدة الحماية البريطانية على الكويت ويعلن استقلالها. في عام 1965 انقلاب عسكري في الجزائر ضد الرئيس أحمد بن بلة قام به هواري بومدين.
2: في مثل هاليوم،
1: في مثل اليوم 19 من يونيو من العام 1970 الإعلان عن مشروع روغرتس الداعي لوقف إطلاق النار بين العرب وإسرائيل. في 2014 فيليب أمير ستورياس يصبح ملك أسبانيا تحت اسم فيليب السادس بعد تخلي أبيه خوان كارلوس الأول عن العرش. رياضيا في 2022 المنتخب السعودي الأولمبي يتوج بكأس آسيا تحت 23 سنة لكرة القدم 2022 للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على منتخب أوزباكستان الأولمبي وفي النهائي. في ذات العام التونسية أنس جابر تصبح أول لاعبة عربية تفوز بجائزة برلين لكرة المضرب للسيدات على الملاعب العشبية بعد فوزها في النهائي على السويسرية بيلاندا بنشيتش، وارتفع تصنيفها من الرابعة إلى الثالثة عالميا. في 2024 وفاة أكثر من 1000 شخص خلال موسم الحج بسبب موجة الحر المرتفعة التي وصلت إلى 51 درجة مئوية في المسجد الحرام، وهو أكبر عدد وفيات منذ حادثة التدافع في 2015.
2: في مثل هاليوم
1: وصولا إلى مواليد اليوم، ولد في مثل هاليوم من العام 1936 الفنان الجميل الرائع الكوميدي حسن حسني ما أروعه رحمة الله عليه.
3: الله يخليك. في ايه بهيج؟
4: في زواو.
3: انت جايبالي لقمة وجايبالي واحد ياكلها؟
4: انا فاكرة تبعك.
3: تبعي؟ تبع ليه؟ ونعرفهم ليه؟ اه ما احنا خلاص بقى بقينا ملقى في اي حد بيخش. ما هو السور وقع.
4: ايه ده انت مش فاكرني يا زواو؟
3: افتكرك منين؟
4: انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟
3: هزر معاك انت ليه؟
4: والله العظيم بس في الاكل.
3: يا ريت يا سيدي.
4: الله بتنسى اصحابك يا
3: زواو؟ صحابي؟
4: هو انت عشان ربنا كرمك يعني؟
3: كرمني؟ الحمد لله الحمد لله والشكر.
4: يا راجل حرام عليك ما تجننيش، ركز في الوش اللي بيكلمك يا زواوي.
3: انا مش شايف الا بطاطسايه صغيره كده.
4: يا زواوي والنبي ركز ركز. حرب اليمن.
3: ايه
4: حرب اليمن يا زواوي؟ فصيله 36 وانت بتحط الدانه في المدفع، مش رجلك وقعت في خندق عسكري مصري سندك كده لما دوست على عيني؟ فاكر يا زواوي؟
3: صح يا بهيج. ايوه اللي قال يا عيني صح
4: لحد دلوقتي.
3: ايوه بس انا ما شفتش وشك، كان على وشك تراب.
4: انا لازم احط تراب وانا اطلع للعد بوشي كده.
3: صح صح. يخرب عقلك يا تصدق انا عمري ما رحت اليمن.
4: انت
3: او ربنا
4: انت زو ما رحتش
3: والله اليمن. ولا زياره حتى.
4: بلاش اليمن يا عم، انسى اليمن خالص. احداث 18 و19 يناير في المظاهرات.
3: مالها دي؟
4: في المظاهرات.
3: ايوه مالها؟
4: وهم بيقلبوا القطر، مش القطر كان يقع عليك، جيت انا رجعت القطر رحت جايبك تزوق.
3: مؤاخذة انت رجعت القطر؟
4: ايوه.
3: انا ما اعرفش بقى ايه جميل اللي رجع القطر، انما حادثه القطر دي مشهوره. القطر لو كان وقع كان هيضيع على طلاق ما مشيت في مظاهره قبل كده.
4: برضه بتنسى يا زواوي وبتنكر اصحابك؟ بلاش لا يمن ولا مظاهرات يا عم، ما تزعلش. ثورة 19 بتاعت سعدي باشا زغلول.
3: مالها؟
4: ثورة 19؟
3: ايوه يا عم مالها؟
4: مالها؟ مش كانت هتبوظ منكم الثورة دي؟
3: ليه؟
4: مش كنتوا 18 واحد وانا جيت وقفت جنبكم بقيتوا 19 وقامت الثورة.
1: هذه مسرحية تحزمني يا بابا، هذه مسرحية جميلة وطلع منها نجوم كثيرة من بينهم محمد هنيدي اللي نسمعه، كان هناك أيضا ولا أكثر من شخص مشهورين حاليا. علي تحال بغير نغير أجواءكم اليوم، هو يعني كان وفاة أو ولادة الفنان حسن حسني. حسن حسني كان يتفاعل به كل الموهوبين، يعني أي موهبة جديدة لابد أن يكون في الفيلم حسن حسني. يعني اذكر من الأسماء محمد سعد، أحمد حلمي، محمد هنيدي نفسه، يعني كان مثل ما يقولوا يعني المطلوب تماما. على أي حال نعود لرسائلكم. ناصر الهادي سعد صباحك يا أم ناصر، تقول جمعة مباركة عليكم. علي النجادي شكرا يا صديقي ونحاول نرضيكم في كل الحالات، شكرا جزيلا. من الرسالة سليمان سعيد العاصمي، المحترق نفسيا غالبا لا يطلب المساعدة، ما أدري ما كاملة هذه. نصيحة لكل أب وأم وأخت وأخ وأخت وصديق، إذا رأيت شخص يستهلك نفسه من أجل الجميع فلا تتركه وحده، ساعده أن يتوقف قليلا، يرتاح، يأخذ إجازة، يغير الجو ويطلب الدعم المناسب. يقول أحيانا كلمة صادقة أو وقفة حقيقية أو يد تمتد في الوقت المناسب قد تنقذ إنسانا من احتراق نفسي كامل. ينصح: اهتموا بمن تحبون قبل أن يتحول الإرهاق إلى انهيار. جميل دخول أولادنا واستغلال الإجازة في مداخل المراكز الصيفية واستغلال الإجازة في بعض الأعمال المنزلية والزيارات فسحة لزيارات القلاع والحصون والمهارات الإبداعية. سليمان العاصمي. خلينا أوقف أول شيء مع جملتك الأولى علي. سليمان تقول: المحترق نفسيا غالبا لا يطلب المساعدة. والله في ناس يعيشون حالة من الكآبة يبتعد فيها عن الناس، يشعروا أن هذه نهاية الدنيا، يشعروا أن لا أمل، يشعروا أن الكل ضدهم، يشعروا دائما بمبدأ المؤامرة عليهم، وهذا غير صحيح إذا ما تمع الإنسان. خلي هذا المحترق أو الذي ينهار أو المنكسر أنه يعيد حسابات نفسه، ما الذي أوصله إلى هذا المستوى؟ ماذا كان يفعل؟ كيف كان يتعامل مع الآخرين؟ كم من المال الذي أهدره على لا شيء؟ وكم من الوقت الذي أهدره على أناس لا يستحقون؟ حينها يقف وقفة صحيحة لإعادة تدوير نفسه واستعادة همته وثقته أولا وآخر. نعم، تدوير نفسه بمعنى يا عبد الرحمن ليس أن يلف هكذا لفة، يدور نفسه، يدور ما حدث له سابقا وكيف كانت ردود أفعاله. أحيانا الإنسان إيش يحصل، ما أريد أتكلم واجد لكن أجبرتني، أحيانا الإنسان يندفع اندفاع غير مبرر وغير مدروس وخلافه، وللأسف يحصل التشجيع من الآخرين وهم يعلمون أنه على خطأ، لكن هم كأنهم يساعدونه أنه يذهب إلى الهاوية. عندما يحدث هذا الأمر لا يجد أولئك الذين كانوا يصفقون له يذهبون بعيدا. لماذا؟ هو في خطر، فليش نحن نحترق معه؟ سليمان شكرا لهذا الإطلالة. عادل بن قميس بن خلفان الجابري: صباح الخير حمداني، طمني عليك، حبيت أسلم عليك لأنك غبت فترة أسبوعين ثلاثة، ما عليك، نرتاح، نأخذ إجازة حتى نرجع لكم بحيوية. شكرا على سؤالك عادل. قرينا هذيك المرة خالد العاصمي: بعض الأماكن السياحية، ولاية بركة، جزر الديمانيات، شاطئ السوادي، الحديقة المائية، منتزه يعرفوها الناس، وأيضا ولاية نخل، عين الثوارة، قلعة نخل، وادي مستل. وكان شكرا يا خالد. هذه رسالة أيضا جميلة تجمع الأصدقاء في رحلة. هذا رسلها ناصر محمد الزيادي: وادي عندام للمسير والمغامرات الجبلية. وين هذه المرة؟ هي صورة رائعة. يقول: تحية صباحية لكم طاقم البرنامج، جميع المستمعين، مع الأجواء الجميلة نقول العقل السليم في الجسم، العقل السليم في الجسم السليم، والرياضة مفيدة. طيب، هذه مقتطفات مشاركتنا احنا فريق وادي عندام للمسير والمغامرات الجبلية بالمضيبي اليوم في مسير في بلدة الغريين بوادي عندام على مناظر السهول المرتفعات ومع شروق الشمس الدافئة وعلى ضفاف الأودية. ما أدري وادي عندام لازال قليل الماء ولكنه جميل الأجواء. هذه صورة أيضا، أكثر من صورة، وجميل اللقاءات. إن شاء الله كذي تكونوا مستمتعين في مسيركم هذا وفي رحلتكم وفي كشتتكم، وإن شاء الله ترجعوا سالمين. منظر الشروق كثير رائع على فكرة، جميل اللي أخذ هذا الصورة، يعني في عمق الكادر في مكان مرتفع، الشمس هكذا تبدو قادمة. شكرا يا فايز. خلينا نختصر الوقت. ان شاء الله ان شاء الله علي موجودين ان شاء الله بكره اذا ما صار شيء. وصلنا احنا للنبض. عبد الرحمن لك الامر، لك الامر.

بدأت أصيغ من أملي حياة، وما كان انقضى في الأمس مات. ورحت أعيد ترتيب الأماني ليخلق من ركام اليأس ذاتا. بدأت أصيغ من أملي حياة، وما كان انقضى في الأمس مات. ورحت أعيد ترتيب الأماني ليخلق من ركام اليأس ذاتا. طويت الصفحة السوداء خلفي، طويت الصفحة السوداء خلفي، وأشرق في فؤادي الفجر آتا. فلا حزن يدوم ولا انكسار إذا ما عزمنا صادف ثباتا. غدا غدا سأحيق أحلامي بنوري وأمضي نحو مجد قد تواتا. يقول البدر: ما عاد لي الشف لشعور البدايات، كم لي عن الحب والأشواق هارب. ما عاد لي الشف لشعور البدايات، كم لي عن الحب والأشواق هارب. الله يسامح لياليك القديمات، خلتني أخاف من خوض التجارب، خلتني أخاف من خوض التجارب.

غدا ألقاك. البدايات لا تعني دائما الركض والجهد الشاق، أحيانا تكون البداية الحقيقية هي التوقف للحظة لترتيب الأولويات ومنح النفس ما تنقصه. للصحة نزهة قصيرة تعيد توازنك، للعمل تركيز عميق أو ربما إجازة مستحقة، الحياة ضحكة من القلب أو مشاركة من شغف جديد، لنفسك وقت خاص بك ووجبة تحبها. كثيرا أعجبتني هذه علي خاطر النجادي. بكرة إن شاء الله على ترنيمة غدا ألقاك نلتقي بكم بإذن الله تعالى. وصلنا للنهاية، بكرة بداية جديدة. تقبلوا التحية مني أحمد الحمداني، الزميل العزيز سيف الهلالي، الدينامو المحرك لأعمالنا، والرائع المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. دمتم على خير وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أخيرا مونتيال جول
4: سين يا طويل العمر سين يا طويل العمر سين.
5: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
6: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال موندو. أرجنتينا كامبيون ديال موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 88.7 ميجا هرتز
4: في
5: ولاية الرستاق.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 260 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وجه الارتباط بين هذه الآية وما قبلها من الآيات في هذا السياق أن هذه الآية كالتي تقدمتها والتي قبلها، كل منها تأتي في معرض بيان ولاية الله تبارك وتعالى للذين آمنوا، وأنه عز وجل يخرجهم من الظلمات إلى النور بما يودع في نفوسهم من دلائل الحق التي تبصرهم بالحقيقة وتقشع عنهم ضباب الشبه التي قد تلتبس بها نفوس الكثير من الناس. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم عليه السلام مع الذي حاجه أولا، وتلك القصة هي من دلائل وجود الله سبحانه وتعالى، فهي رد لما يتلبس به ذلك الذي حاج إبراهيم من أنه هو الذي يحيي ويميت. ثم تأتي بعد ذلك قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وهي من دلائل البعث. فالقصة السابقة قصة إبراهيم عليه السلام مع الذي حاجه إنما هي من دلائل الإيمان بالله عز وجل، والقصة الثانية هي من دلائل البعث. ثم تأتي بعد ذلك هذه القصة الأخيرة وهي أيضا من دلائل البعث. وذكر الإمام محمد عبده أن الحكمة في ذكر قصة واحدة في معرض الاحتجاج للإيمان بالله سبحانه وتعالى مع ذكر قصتين في معرض الاحتجاج للإيمان باليوم الآخر، لأن الذين ينكرون اليوم الآخر أكثر من الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، هو معطوف على قوله سبحانه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم. وهذا العطف من باب عطف القصة على القصة الذي سبق بيانه أكثر من مرة، أو أنه معطوف على قوله سبحانه: أو كالذي مر على قرية، وذلك أيضا مما يدخل في عطف القصة على القصة. وقوله سبحانه: وإذ قال إبراهيم، إذ هنا ظرف زمان وهو معمول لعامل، والعامل اختلف فيه، والصحيح تقديره بذكر، أي واذكر إذ قال إبراهيم. وبناء على هذا فإن الظرف عندما يدخل عليه عامل كهذا يتحول من كونه مفعولا فيه إلى كونه مفعولا به. وذكر الزمان يراد به ما يقع فيه، وذلك بالطريق البرهاني، وهو أقوى تأكيدا، لأن ذكر الزمن يقتضي ذكر الحوادث التي تدور فيه بتفاصيلها. فمن ذكر الزمن الذي هو ظرف للحوادث استجل الحوادث التي وقعت فيه بتفاصيلها. فقوله سبحانه وتعالى إذ قال إبراهيم، أي واذكر القصة التي تتعلق بذلك الزمان الذي قال فيه إبراهيم ما قال وأجيب فيه بما أجيب، لتتجلى هذه القصة في ذهن من يتذكر ذلك الظرف الذي وقعت فيه. رب أرني كيف تحيي الموتى، سأل إبراهيم عليه السلام هذا السؤال، وقدم له بخطاب الله سبحانه وتعالى وندائه بوصف الربوبية ربي، وذلك لأجل التلطف بين يدي مسألته. والمفسرون نحوا مذهبين في هذا السؤال الذي صدر من إبراهيم عليه السلام. منهم من قال بأن السؤال ما كان عن أي ملابسة شك له، وإنما سأل ذلك كما قال بنفسه ليطمئن قلبه، أي ليضيف طمأنينة إلى طمأنينة، والطمأنينة لم تتعلق بأصل الإيمان بالبعث وإحياء الموتى، وإنما تتعلق بالكيفية التي يتم بها إحياء هؤلاء الموتى. وهذا القول هو القول الصحيح الذي أول عليه جمهور المفسرين. وإنما ذكر الإمام ابن جرير الطبري رأياً لبعض المفسرين ولم يسنده إلى أحد منهم، واختاره هو بنفسه، وهو أن إبراهيم عليه السلام ألقى الشيطان في نفسه شيئاً من الوسوسة والشك في أحياء الموتى بسبب ما رآه، وذلك أنه كما ذكر ابن جرير عن بعض السلف رأى دابة ميتة نصفها في البحر ونصفها في البر، فما في البحر تتناوشه هوام البحر، وما في البر تأكل منه دواب البر وينحط إليه الطير من الجو. فألقى الشيطان حسب ما ذكر ابن جرير في نفس إبراهيم شيئاً من الشكوك، كيف مع هذا كله بحيث تتفرق هذه الحيوانات، حيوانات البر وحيوانات البحر وحيوانات الجو، ثم تموت ويتحول هذا المأكول إلى أرواث لهذه الحيوانات، فكيف يتم مع ذلك كله إحياء الموتى؟ ومن أجل ذلك سأل هذه المسألة. واستدل ابن جرير لذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، ورواية تروى عن عطاء بن أبي رباح. أما الحديث الذي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ما أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال: نحن أولى بالشك من إبراهيم. وأما الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو ما أخرجه ابن جرير نفسه، ومجموعة وصححه الحاكم أن ابن عباس قال: هذه أرجى آية عندي. وأما الرواية المروية عن عطاء فهي أن عطاء قال بأن إبراهيم وجد في نفسه ما يجده الناس من أمر البعث، فلذلك سأل الله سبحانه وتعالى فقال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. وقد رد المفسرون على ابن جرير في ذلك، وفي مقدمة الذين ردوا عليه ابن عطية، وتبعه الجم الغفير من المفسرين. وقال ابن عطية في رده ما ملخصه بأن هذا لا يجوز أن ينسب إلى إبراهيم عليه السلام مع اتصافه بالإيمان والخلة والنبوة، ووصف الإيمان وحده كاف في درء مثل هذه الوساوس أن تلابس نفسه. فإن المؤمن لا يستكين لشيء من هذه الوساوس عند ما تتغشى نفسه، ومع ذلك هو نبي وخليل لله سبحانه وتعالى، فكيف يتطرق إليه مثل هذا الشك؟ وأجاب عن الحديث المروي في الصحيحين وغيرهما من طريق أبي هريرة بأن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم، أن إبراهيم لو كان شاكاً لشككنا نحن، ولكن نحن لم نشك، فكيف يكون إبراهيم شاكاً؟ فالشك لا يعتري نفس إبراهيم، إذ لو كان هو شاكاً لكنا نحن أولى بالشك منه. وأجاب بأن المراد بقول ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أرجى آية عندي، لما فيها من توسعة الله سبحانه وتعالى لعباده، حيث يسأل عبد من عباد الله لما له من فضل عند الله أن يريه الكيفية التي يتم بها إحياء هذه الأموات، والله سبحانه وتعالى يستجيب له ويخرق له العوائد فيريه في هذه الدنيا ما هو من شأن الله عز وجل الذي يقع في الدار الآخرة.

الناس من عادتهم أن يرغبوا في الاطلاع على مثل هذه الأمور العجيبة التي لا يتصورونها، إذ من شأن الإنسان الاستشراف والتشوف إلى ما خفي عليه علم، فهذه فطرة في البشر، ولا يحمل ذلك على أن إبراهيم عليه السلام كان شاكاً. وتطرق ابن عطية إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة أن أناس من الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له أن أحدهم يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. وكذلك روي نحو هذا من طريق ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه مسلم أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوسوسة التي تنتاب المؤمن فأجاب بأن ذلك محض الإيمان. وقال ابن عطية: ما معناه؟ بأن هذا إنما هو في الخواطر التي تتلاشى، وأما الشك فهو التردد بين الأمرين، فلا يمكن أن يكون الشك في المؤمن بخلاف الخواطر، فإن الخواطر تتغشى نفس الإنسان ولكن سرعان ما تتلاشى. وهذا أمر واضح، ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك صريح الإيمان أو ذلك محض الإيمان أن الشيطان عندما يجد قوة المؤمن صلبة في استمساكه بإيمانه لا يبقى عنده مطمع في أن يصرفه عن الإيمان، ولكن يريد أن يشغله بمثل هذه الوساوس لأجل أن يشغله عن الأعمال، فلذلك يثير ما يثير من الوساوس ويلقي ما يلقي من الخواطر في نفسه، إلا أن ذلك سرعان ما يتلاشى بسبب تذكر المؤمن: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالمؤمن سرعان ما يدكر وسرعان ما تتراءى له الحقيقة عندما تعرض له الشبه بما يبصره الله تعالى به من النور الذي يلقيه في نفسه. وأيد القرطبي هذا الذي قاله ابن عطية، واستشهد لذلك بقول الله تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وفي مقدمة هؤلاء العباد صفته سبحانه من خلقه، وهم رسله المصطفون الأخيار، وكذلك استثناء الشيطان عندما قال: إلا عبادك منهم المخلصين. وقال: إن الركون إلى الشك في مثل هذه الأشياء يعد كفراً عندما يصدر ممن صدر منه، فكيف يليق بمقام النبوة؟ فلا يليق أبداً بإبراهيم عليه السلام، وهذا الذي عرج عليه المفسرون جميعاً حسب ما اطلعنا عليه، فإنهم جميعاً نفوا عن إبراهيم عليه السلام أن يكون متلبساً بشك عندما سأل هذه المسألة. ومن المعلوم أن الإنسان قد يؤمن بحقيقة ما، ولكن يعجز عن تصور كيفيتها، سواء كان ذلك في الأمور الغيبية أو في الأمور المشاهدة في عصره الذي يعيش فيه. فنحن الآن نؤمن بكثير من قضايا العصر التي نعايشها،
ولكن نعجز بجانب ذلك

0: عن تصورها أو يعجز أكثرنا عن تصورها. فمن منا الآن لا يصدق بأن الأقمار الصناعية تنقل المشاهد وتنقل الأخبار من شرق الأرض إلى غربها ومن غربها إلى شرقها؟ ولكن ليس كل منا قادرا على التصور تصور كيفية هذا النقل وكيف يتم، فإننا نعجز عن ذلك. كذلك ما يتم من نقل الرسائل عبر الآلات المخصصة لذلك من شتى بقاع الأرض، لا ريب أننا جميعا نوقن بذلك، لأن ذلك أمر عايشناه وشاهدناه، ولكن مع ذلك نعجز عن تصور كيفية هذا النقل. ما الذي يستخدم وكيف يكون الاستخدام؟ طبعا الكل يعرف أنه يستخدم في ذلك موج الأثير، ولكن كيف تسخير هذا الموج، موج الأثير؟ وإلا لكان كل منا قادرا على إحداث مثل هذه الآلات لو كان قادرا على تصور ذلك. كذلك هذه المكالمات الهاتفية تنتقل من مكان إلى مكان بعيد، تارة تكون سلكية وتارة تكون لا سلكية، وذلك هو الغالب، وذلك إنما يتم عبر هذا الأثير. فكيف سخر الأثير هذا التسخير؟ ذلك أمر يعجز أكثرنا عن تصوره، وإن تصوره فإنما يتصوره الدارسون المتخصصون في هذا المجال. فهذا مما يؤكد أن إبراهيم عليه السلام ما كان شاكاً أبداً في أمر البعث وإحياء الأجساد بعد موتها وجمعها بعد تفرقها، وإنما أراد أن يريه الله سبحانه وتعالى ذلك رأي العين. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن حبان من طريق ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: ليس الخبر كالمعاينة، فالمعاينة تأثير عميق في النفس. وهذا أمر حصل لموسى عليه السلام عندما أخبر من قبل الله تعالى بما فعل قومه من اتخاذهم الأجل، لا ريب أنه تأثر، ولكن عندما شاهد الذي شاهده برأي عينه ازداد تأثر حتى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فإن للمعاينة تأثيرا بالغا. وإبراهيم عليه السلام هو كسائر البشر الذين يحبون الاطلاع على دقائق الأشياء الخفية، فكل منا الآن يتمنى لو كان يدرك كيف يتم توصيل هذه المشاهد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب عبر الأثير بواسطة الأقمار الصناعية، وكل منا يتمنى أن لو كان يدرك كيف يتم نقل هذه الأصوات من خلال الاتصالات السلكية واللاسلكية أيضا، ولكن لا يدرك ذلك كل أحد، اللهم إلا من درس وتخصص في هذا المجال. ولكن التشوف والاستطلاع طبيعة بشرية جبل الناس عليها، فلا يستغرب أن يكون إبراهيم عليه السلام مع استشعاره عظمة الله سبحانه وتعالى الذي يحيي الموتى سبحانه وتعالى كما يريد، فيجمع أجزاءهم المتفرقة وتسري الحياة في الأجسام بعد التئامها واجتماعها كما كانت من قبل. لا ريب أن إبراهيم عليه السلام دعاه ذلك إلى حب الإطلاع، فقال الذي قال وهو يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال إيمانه بهذه القضية الثابتة. ولا يختلف الأمر بين الدافعين، الدافع الذي دفع إبراهيم عليه السلام إلى هذا السؤال، والدافع الذي دفع الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فكل منهما كانت طويته سليمة وكان إيمانه إيماناً قوياً كما سبق بيان ذلك، ولكن ذكر المفسرون أنه كان فارق بين تعبير وتعبير، فإبراهيم عليه السلام كان تعبيره أكثر أدباً، فهو بدأ قبل كل شيء بقوله ربي، نادى الله سبحانه وتعالى بوصف الربوبية، وفي ذلك تعظيم لله عز وجل وتنزيه له واعتراف بفضله، فإن الربوبية تقتضي الإحسان إلى المربوب، فلذلك كانت النتيجة مختلفة، فقد أري إبراهيم عليه السلام آية الله سبحانه وتعالى في إحياء الموتى في غيره في الطير، وأري ذلك الذي مر على قرية آية الله تعالى في نفسه إذ أماته الله 100 عام ثم بعثه، شاهد آية الله سبحانه وتعالى في نفسه، وشاهد إبراهيم نفس هذه الآية في غيره. ومن المعلوم أن هذا التعبير وهو قوله كيف تحيي الموتى إنما هو سؤال عن الحالة وليس هو سؤالاً عن الوقوع أو العدم، بل يفيد قوله كيف تحيي الموتى أنه كان مؤمناً بإحياء الموتى، ولكن سأل عن الكيفية التي يتم بها هذا الإحياء، كما لو كان أحدنا سمع خبراً فأيقن من وقوع ذلك الخبر وصدق به، ثم سأل بعد ذلك كيف وقع هذا الأمر، أي ما هي الملابسات التي تم بها، فهذا السؤال إنما هو سؤال عن الحال وليس سؤالاً عن الأمر. وقد قالوا بأن إبراهيم عليه السلام أراد بهذا أن يتدرج ويترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، فهو أراد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين الذي ثبت في نفسه من خلال الوحي إلى عين اليقين، وهي مرتبة يتوصل إليها بالمعاينة والمشاهدة، فوقع ذلك. والزمخشري ذكر أنه أراد أن يتدرج من العلم الاستدلالي، من العلم الذي يتم بالاستدلال والذي قد يكون في مرتبة الظن، إلى العلم الذي يتم بالمعاينة وهو اليقين الذي لا يشبه أي لبس.
1: مستمعي الأعزاء، ما تبقى من تفسير هذه الآية المباركة الآية 260 من سورة البقرة سنتابعه في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم،
3: تفسير القرآن الكريم
2: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.
4: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوق

فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سهل لهجرة رسوله صلى الله عليه وسلم المسالك، وجعلها نوراً أضاء الأمصار والممالك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير من هاجر إلى ربه وامتثل ودعا إلى أسمى المبادئ والمثل، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الذين صدقوه ونصروه واتبعوه وآزروه، وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد.

يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله

وتلك كلمه اختصرت سر اليقين كله. فما فقد شيئا من وجد الله، فان الامل الموصول بالله له الاثر البالغ والنتيجه الفاعله، فهو يجعل صاحبه قويا متحملا امواج الاحزان والالام، ويجعل عزيمته متقده تتجدد فيمخر بفلكها بحر الشدائد والصعاب. ولقد كان نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم يحرص على بث روح الأمل في نفوس أصحابه الكرام، ولا سيما وهم في بداية الدعوة، حيث المعارضة على أشدها، وسلطة الكافرين في أوجها، وسياط التعذيب والتشريد تضرب بقسوة، فكان لا بد للنفوس من أمل يسكن فكان للنفوس لا بد من أمل يسكنها فيطمئنها. فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بأمل النصر والتمكين قائلا: والله ليتمن هذا الأمر، فثقوا بربكم، فثقوا بربكم، وعلقوا عليه آمالكم، لا تقنطوا ولا تيأسوا، فإنه لا غنى لنا عن الأمل مهما اشتدت الحياة وكثرت مصائبها وتوالت صعوبتها، فبعد العسر يسر وبعد الشدة فرج، فكونوا مع الله يكن الله معكم، يكن الله معكم ناصرا وحافظا ومعينا. أيها المقتفي أثر نبيك الكريم، إنك ترى أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك هجرته للصدف، بل غلف ثقته بالله تعالى بحسن التخطيط وجمال التدبير، فالحكمة وإعمال العقل في الأمور لا تتنافى مع الإيمان، لا تتنافى مع الإيمان بالله، ولنا فيه أسوة في قضاء شؤون حياتنا. يقول المولى القدير: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلنقف وقفات علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخطيطه للهجرة من مكة إلى المدينة، على رأسها كيف نخطط التخطيط الدقيق المحكم لنصل إلى الأهداف، لنصل إلى الأهداف التي نصبو إلى تحقيقها، والغايات التي نتوخى الوصول إليها. فوضع خطة واضحة المعالم تجعل الأهداف في برنامج علمي قابل للتنفيذ، هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن له بالهجرة، بالهجرة إلى المدينة، فجعل الهدف في هذه المرحلة الخروج الآمن من مكة والوصول إلى المدينة. لذلك أخذ في خطوات التخطيط الدقيق بتوزيع الأدوار على فريق عمل، كل على حسب طاقاته وقدراته، من صاحب في الرحلة ومراقب للطريق، إلى من يجلب الطعام ومن يمحو الآثار. نعم، فقد أخذ صلى الله عليه وسلم بجميع الأسباب الممكنة، وخطط للخروج الآمن بكل ما يمكنه، بكل ما يمكن أن يبذله البشر في ذلك، معلماً الأمة التخطيط وأخذ الحيطة والحذر، مع تعلق القلب بالله تعالى، إذ منه يستمد التوفيق والنجاح، وبالقرب منه تطمئن القلوب وتستقر الأرواح. فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا رحمكم الله على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في الفكر والسلوك، ففي ذلك سر نجاحكم، وبه تتحقق أهدافكم،

فتصلون إلى غاياتكم وتصلح مجتمعاتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

الحمد لله الهادي إلى الرشاد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله سيد الأشهاد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والمقتفين خطاه إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا أيها المسلمون، كما كان لنا من الهجرة النبوية الشريفة دروس في أهمية التخطيط لحياتنا وأيامنا، والتفكر في خياراتنا، والتمهل في قراراتنا، ففيها للمتأملين مسيرة معنوية نحو الأماني السامية وبناء المجتمع الإنساني الشامخ وتحقيق المشاريع والمصالح المشتركة تخطت منافعها الزمان والمكان، فانبثق بها نور الأخوة والتعاون والتعاضد والتكاتف في الأزمات والمحن، واتقدت بها شعلة العمل الإنساني والبناء المجتمعي. إن ارتقاء المسلمين في مجتمع المدينة إلى مراتب العز والكرامة لم يكن ليحدث لولا تحقق الألفة بينهم، وتآخي الأرواح، وتقارب القلوب، ونبذ الفرقة والشقاق. يقول الله سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. وتبقى الهجرة النبوية الشريفة وانطلاقة بناء المجتمع في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم شاهدةً على أن التعاون بين أبناء المجتمع الواحد هو السبيل إلى الرقي والمجد، وأن التعاضد والتكاتف طريقٌ إلى السؤدد، وأن المجتمعات والأوطان تُبنى بسواعد أبنائها وتضافر جهودهم وتلاحم صفوفهم. ترى المؤمنين

0: نصر وتمكين لأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجمع فيه كلمة المسلمين على الحق. هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقياً ولا محروماً. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب الصالحات ورحمة المساكين، فإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا ونبينا وبلدنا بسوء فأشغله بنفسه واردد كيده في نحره يا سميع الدعاء. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك استغفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

عباد الله، استووا استقيموا تراصوا، حاذوا بين المناكب والأقدام، أتموا الصف الأول فالأول، وسدوا كل خلل.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

الله أكبر. الله

مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

0: الشباب هم الأمل الواعد للأمم وذخيرتها للمستقبل، وبقدر العناية والتوجيه يكون العطاء والبذل والتعمير في الأرض. الفوز الحقيقي في هذه الحياة هو أن يظفر الإنسان بسريرة نقية وقلب سليم وضمير صادق ونفس ترتقي بصاحبها إلى الخيرات والطيبات. رشد نضيء الدروب بالإيمان والقدوة الصالحة، مع أحمد بن ناصر العبري، وفي الإخراج سلطان بن سيف المعمري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأثر الطيب بعد الوفاة، في حلقة جديدة من برنامج رشد في إذاعة الشباب. ماذا يبقى للإنسان حين يغيب جسده؟ حين يذكر الموت ينصرف في ذهن كثير من الناس إلى الفقد والانقطاع والنهاية من الحياة وعدم الاستمرار. لكن القرآن الكريم والسنة النبوية يقدمان تصورا أعمق، فالموت ليس انطفاعا لهذا الإنسان ولا انقطاعا مطلقا، بل انتقال من حضور الجسد إلى البقاء بالأثر. وما يبقى من الإنسان بعد وفاته ليس ما جمعه من مال ولا مركبات ولا سيارات ولا يخوت ولا أملاك متوزعة في دول العالم، بل ما تركه من خير في قلوب الناس ومن صدقات جارية تنفع المجتمعات بعد وفاته. القرآن يلفت نظر الإنسان إلى هذه الحقيقة الجوهرية بلغة دقيقة. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فالآثار تكتب كما تكتب الأعمال، لأن الأثر امتداد للفعل، ولأن الخير إذا تجاوز صاحبه لا ينقطع بموته. فالأعمار لا تقاس بكثرة الأملاك ولا في طول العمر، إنما في عمق الأثر الذي يتركه صاحبه بعد رحيله من الحياة. ولهذا لم يربط الإسلام قيمة الإنسان بكم عاش، بل بماذا عاش ولماذا عاش. قد يرحل الإنسان مبكرا لكن يبقى أثره حاضرا، وقد يطول عمر الإنسان إلى آخر 100 عام ثم لا يعرف له أثر يذكر. فالميزان ليس الزمن بل الأثر وصدق العمل وحسن الخاتمة. وجاء في السنة التأكيد لذلك والتوضيح لهذا المعنى بجلاء، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه 3 ليست أعمالا منفصلة، هو تصور متكامل للأثر الطيب: نفع مستمر، وعلم متعدد، وتربية صالحة، وكلها تشترك في معنى واحد، أن الخير إذا خرج من دائرة الذات صار باق. وحين ننظر إلى حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم نجد أنهم لم يعيشهم وهم يسألون: ماذا سنأخذ من الدنيا؟ وماذا سنبقي في من أملاك وقصور؟ بل ماذا نترك من خير للبشرية؟ فنظرتهم للحياة تعدد ذواتهم الشخصية إلى منفعة الناس والمجتمعات. لم تكن هذه الفكرة تقال نظريا في أعمارهم وفي عالمهم، بل عاشت في سلوكهم الحاضر. بعضهم اشتهر بالعلم والآخر بالعدل والبعض بالعطاء والبعض بالجهاد، لكن القاسم الذي جمعهم أن أثرهم سبق أسماعهم.
0: رشد نضيء الدروب بالإيمان والقدوة الصالحة. رشد.
1: انظر إلى من علم الناس القرآن فصار صوته حاضرا في تلاوته، والأمثلة على ذلك كثيرة نسمعهم في كل مكان، في المحلات التجارية وفي الإذاعات وفي الأماكن العامة. انظر من ألف الكتب وبقيت ما بقي الزمن، يتعلم الناس منها وينهلون من معينها، يدوم الخط في القرطاس دهرا وكاتبه رميم في التراب. وانظر إلى من سن سنة حسنة فصار له أجرها وأجر من عمل بها. وانظر إلى من أصلح بين الناس فبقي ذكره مرتبطا بالخير لا بشيء آخر. الأثر الطيب لا يشترط فيه أن يكون عظيما في نظر الناس، قد يكون إصلاح بين الناس، قد يكون موقف عدل، مساعدة في وقت ضيق، تربية صالحة داخل المنزل. كثير من الآثار العميقة تبدأ بأعمال صغيرة لكنها تفعل بإخلاص وبيقين تتسع دائرتها مع الزمن. الإخلاص هنا هو الروح التي تحفظ به الآثار من الذبول، لأن العمل إذا كان لله حفظه الله وإن خفي عن الناس ولم يعلمه الناس. أما العمل الذي يفعل طلبا للذكر فقط يذكر صاحبه زمنا ثم ينسى. ولهذا كان السلف يحرصون على الأعمال الخفية أكثر من الأعمال الظاهرة لكي يستمرون في الظاهر بقوة أعمال الخفاء. ومن رحمة الله بالإنسان أن جعل باب الأثر مفتوح للجميع، هو ليس حكر لأحد، لا للأغنياء الذين يضعون الصدقات ولا للعلماء ولا على القادة المصلحين في الأرض. كل إنسان قادر أن يترك أثرا يناسبه وإن كان فقيرا أو ضعيفا أو مريضا. من علم خيرا أو دل على خير أو أعان عليه أو نوى به أو وجه إليه، حتى النية الصادقة في الخير إذا عجز عنها يعجر الإنسان عليها وهو يريد أن يفعلها لكنه ما استطاع أن يفعلها، يعجر الإنسان على تلك النية الطيبة التي نواها. أحيانا البعض يقيس أن أعماله على حسب من يتابعوه، كم من حساب مثلا في وسائل التواصل يزهو بملايين متابعين لكنه مليء بالغث والسمين والتفاهة وربما الإثم فيكون وبالا على صاحبه، يحمل عنه سيئاته جارية وكلمات لا تموت وآثار لا تمحى. وكم من حساب متواضع فتحه صاحبه بنية صادقة وبكلمة طيبة وبعلم نافع فكان فيه الخير والبركة، انتفع به 1000 وربما أقل من ذلك، لكن عند الله أعظم من مليون لم ينتفعوا بشيء منه. العبرة ليست في الكم من رعوك، إنما في من كم من اهتدى بك واقتدى بك، وليست في كم من صفق لك أو كم من دعا لك في أثر غيبتك، ليست في سرعة الانتشار بل في الأثر الذي تركته في الناس. فطوبى لمن جعل حضوره خيرا وكلامه نورا وأثره صدقة جارية، وخاب من ملأ الدنيا ضجيجا وصخبا وترك وراءه زورا ونفاقا. كونوا مع الحقيقة دائما ولا تعيشوا مع الزيف في الدنيا فتتعبوا أرواحكم وتلقوا الله خائبين. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج رشد، ولنسأل أنفسنا لو غبنا غدا ماذا سيبقى منا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: رشد مع تحيات أحمد بن ناصر العبري وسلطان بن سيف المعمري. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: أكشن.
3: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
4: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
3: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

يزيد كل الصعب ينسى القلب ما عندي حق أني مثل ما أني ماكو جديد

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيونة ديل موندو أرجنتينا كامبيونة ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 88.7 ميجا هرتز
4: في
5: ولاية الرستاق.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن!
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
4: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال، جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيونة ديل موندو، أرجنتينا كامبيونة ديل موندو.
5: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي.
6: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

أنا هم قبلك حزينة الصفنة بي، وعيني نجمة وتيها الدرب المدار، بنص محطة وخلصت وقتي وحيد، شاب راسي ولا لحقت آخر قطار. ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف، وربعت صحرا المشاعر.

انت من هاليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انتي شهريار. يا حلات البسمة من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشابة سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايا، والحمد لله على هذا القرار.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوط وما جاورها، بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: كل نهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب. سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

Ah, ah, ah.

الشباب يصفر معايا فوق. الله عليك نور الجمهور.

عشتوا حضرتك، يعطيكم العافية وما قصرتوا. ألف شكر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
1: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الفن السابع وابو الفنون.
1: الفن السابع وابو الفنون يشكلان مسارين هامين في فهم ما يدور حولنا من القضايا. السينما والمسرح لهما تأثير واضح على عواطفنا من خلال الصورة، الموسيقى، الحوار، والإضاءة، الصوت، والحركة، والألوان وغيرها من المؤثرات التي دائما تثير مشاعرنا، تساعدنا في التفكير حول ما يجري في حياتنا، تقدم لنا فهما أكثر واقعية وأكثر شمولية لما يدور من حولنا. السينما والمسرح نموذجان فكريان قد يختلفان في أسلوب التنفيذ، لكنهما يشتركان في كثير من الجوانب وفي الرسالة. السينما والمسرح، أهلا بكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعينا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مساء جميل سعيد لكل من يتابعنا. جمعة مباركة طيبة للجميع، وإحنا معاكم على الهواء مباشرة من الآن وحتى تمام الساعة 7 مساء بتوقيت سلطنة عمان. برنامج سينما ومسرح هو برنامج أسبوعي يستعرض معكم أهم وأبرز الأخبار والفعاليات السينمائية والمسرحية في سلطنة عمان. نتحدث عن الأفلام المعروضة في صالات السينما بشكل أسبوعي، جديد الأفلام والأفلام التي لا زالت مستمرة حتى هذا الأسبوع، قصصها، طاقم عملها، فئتها والكثير من التفاصيل المختصة بها. نستضيف أيضا التجارب العاملة في هذين المجالين للاستفادة من خبراتهم وأيضا الحديث عن أعمالهم سواء كانت في السينما والمسرح. نتحدث أيضا عن أخبار المهرجانات، المسابقات ومدى ملامستها لطموحات السينمائيين والمسرحيين. في حلقة كل أسبوع مستمعينا نستعرض معكم مناشط الجمعية العمانية للسينما والجمعية العمانية للمسرح. نقدم لكم قراءة تحليلية نقدية لما يعرض في الصحف المحلية والعربية والعالمية. نقترح لكم كذلك مساحات لمشاهدة الأعمال الفنية سواء كانت أفلام أو عروض مسرحية، تستطيع مشاهدتها من خلال المنصات المختلفة سواء كانت عبر شبكة الإنترنت أو من خلال شاشات التلفزة. تستمتع بهذه الأعمال من خلال مقترحاتكم ومشاركاتكم معنا أيضا برسائلكم المسائية. نرحب بها بكل تأكيد من خلال التواصل عبر الواتساب على الرقم 7244200. أكرر الرقم 7244200 أو من خلال منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. في حلقة هذا الأسبوع مستمعينا لدي متابعتين بإذن الله تعالى. ستكون المتابعة الأولى مع الفنان البحريني عقيل الماجد، هذا الفنان الجميل الذي شاركنا في عرض مسرحية ليلى والدب قيس ضمن مهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي 2026 الذي اختتم مؤخرا. وحقق الفنان البحريني عقيل الماجد في سلطنة عمان جائزة أفضل ممثل عن دوره في ذلك العرض المسرحي. سنتحدث إن شاء الله عن تفاصيل هذا العرض ومشاركته في سلطنة عمان بإذن الله من بعد 5:30 في محطة متابعة أسبوعية. من متابعاتنا أيضا اليوم مستمعينا رح نتحدث عن ورشة مخيم وثق للأفلام الوثائقية اللي تستضيفها محافظة ظفار خلال الفترة من 14 وحتى 25 من يونيو الجاري بتنظيم الجمعية العمانية للسينما وبالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب تحت شعار من الفكرة إلى الشاشة. راح نتحدث إن شاء الله عن تفاصيل مخيم وثق للأفلام الوثائقية من خلال التواصل مع دكتور رشيد بن عبد الله اليافعي عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما ورئيس لجنة التدريب والتطوير. إذن لدينا الكثير من المحطات بانتظاركم في حلقة اليوم مستمعينا. ننتظر مشاركاتكم عبر الرقم الواتساب على 7244200 وندعوكم للانضمام إلى قناة إذاعة الشباب على الواتساب تحت عنوان إذاعة الشباب. وأيضا تحية لكل من يستمع لنا بصمت وكل من يتواصل معنا. معكم في الإعداد والتقديم جنان العيسى وفي الإخراج عمار بلوشي.

مرحبا فيكم مستمعينا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ونرحب بكل من يتابعنا، ونذكركم برقم التواصل عبر الواتساب على العنوان 724420009، ويمكنكم أيضا مشاركتنا على منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان. تقدروا تشاركونا برسائلكم المسائية أو باقتراحاتكم لأسماء الأفلام أو العروض المسرحية اللي يمكن متابعتها خلال العطلة الأسبوعية، وندعوكم كذلك للانضمام إلى قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب. راح نروح إلى محطة الأخبار مستمعينا، ونستعرض من خلالها الأخبار السينمائية والمسرحية. أخبار. وفي محطة الأخبار نبدأها بأخبار المسرح المحلية، ختام فعاليات مهرجان ليالي أوفير والإعلان عن النتائج في النسخة الثانية، أو الإعلان عن النسخة الثانية من هذا المهرجان في عام 2028. أسدل ستار على فعاليات الدورة الأولى من مهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي 2026 الذي استضافته محافظة ظفار على مدى 6 أيام، وكان برعاية سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة، وبحضور مجموعة من المسرحيين والمثقفين والإعلاميين من داخل سلطنة عمان وخارجها. حفل الختام جاء تتويجا لدورة حافلة بالعروض المسرحية العربية والدولية، وحلقات تدريبية وندوات فكرية وجلسات نقدية التي أسهمت في إثراء الحراك المسرحي وتعزيز التبادل الثقافي بين المشاركين، مؤكدة المكانة المتنامية لمحافظة ظفار بوصفها حاضنة للفعاليات الثقافية والفنية. وأكد عمر اليافعي مدير المهرجان في كلمته الختامية إن الدورة الأولى انطلقت برؤية طموحة تهدف إلى جعل سلطنة عمان منصة دولية للحوار المسرحي وتلاقي المبدعين من مختلف الثقافات، مشيرا إلى أن النجاح الذي تحقق جاء نتيجة للدعم والتعاون بين الجهات الرسمية والشركاء والداعمين. وشهد الحفل الإعلان رسميا عن إقامة الدورة الثانية من مهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي في عام 2028 في خطوة تعكس النجاح التنظيمي والفني الذي حققته الدورة التأسيسية، وتعزيز استمرار المهرجان في أداء رسالته الثقافية والفنية على المستويين الإقليمي والدولي. وأشاد سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي بما حققه المهرجان من نجاح وحضور لافت، مؤكدا أهمية المبادرات المسرحية في تنشيط الحراك الثقافي وإبراز سلطنة عمان على خارطة المهرجانات المسرحية الدولية. وفي ختام المنافسات، توجت مسرحية سلمى من إقليم كردستان العراق بجائزة بلدية ظفار لأفضل عرض مسرحي متكامل، فيما نال عرض هبة الله من جمهورية جنوب أفريقيا جائزة لجنة التحكيم الخاصة. كما ذهبت جائزة أفضل نص مسرحي من مناصفة إلى الكاتب العماني أسامة زايد عن عرض ليلى والدب قيس، والكاتب أحمد الشبلي عن عرض حكايات محطات، فيما فازت المخرجة نجاة نجم من كردستان العراق بجائزة أفضل إخراج مسرحي عن عرض سلمى. وحصدت بطلة العرض العراقي سلمى الفنانة أوغلي أمجد والفنانة هوار فارس جائزة أفضل ممثلة مناصفة، بينما نال الفنان عقيل الماجد جائزة أفضل ممثل عن دوره في عرض ليلى والدب قيس. وفي فئة السينوغرافيا تقاسمت الجائزة مسرحية صوت مسكون من سلطنة عمان وعرض تثاؤب المأساة
من دولة الإمارات العربية المتحدة، كما حصل عرض ليلى والدبقيس على شهادة تميز في التأليف الموسيقي، ونالت الفنانة عزيزة البلوشي شهادة تميز في المكياج المسرحي عن عرض حكاية المحطات، فيما حصلت الفنانة نور الهدى الغماري على شهادة تميز في التمثيل عن العرض ذاته. وقدمت لجنة التحكيم برئاسة الدكتور تامر العبيد مجموعة من التوصيات الرامية إلى تطوير المهرجان والارتقاء بفن الديودراما، وكان من أبرزها التأكيد على الالتزام بخصوصية هذا الفن المسرحي وتعزيز مهارات اختيار العروض وتشجيع التأليف المسرحي المتخصص وتنظيم دورات تدريبية متقدمة للممثلين، إلى جانب استحداث ندوة فكرية أو مؤتمر علمي مصاحب للمهرجان يعزز حضوره المعرفي والثقافي. واختتمت الفعاليات بتكريم أعضاء لجنة التحكيم والجهات الداعمة والشركاء وإعلان النتائج النهائية والتقاط صورة جماعية للمشاركين إذانا بانتهاء الدورة التأسيسية التي كانت واعدة بلا شك على أن تتجدد ليالي أوفير في نسختها الثانية في عام 2028 في محافظة ظفار.

ومن ختام فعاليات مهرجان ليالي أوفير المسرحية الدولية مستمعينا، ننتقل إلى خبر آخر مسرحي. مسرحيون ينخرطون في ورشة المكياج بالتعاون مع كلية التصميم. نظمت الجمعية العمانية للمسرح بالتعاون مع الكلية العلمية للتصميم ورشة تدريبية بعنوان المكياج المسرحي، قدمها الفنان المسرحي إبراهيم الجساسي يومي 15 و16 من يونيو الجاري بمقر الكلية العلمية للتصميم، وبمشاركة نحو 20 مسرحية من أعضاء الجمعية العمانية للمسرح، واستمرت 3 ساعات يوميا. واشتملت الورشة على جانبين، نظري وتطبيقي، حيث تناول الجانب النظري المفاهيم الأساسية للمكياج المسرحي وعلاقته بالمكياج السينمائي وإبراز أدواره في بناء الشخصية الدرامية، فيما خصص الجانب العملي لتطبيق عدد من التقنيات المستخدمة في تشكيل الملامح وإبراز الخصائص العمرية والنفسية للشخصيات المسرحية. وتطرق الجساسي خلال الورشة إلى أهمية المكياج بوصفه عنصراً مكملاً للعرض المسرحي، يسهم في تجسيد أبعاد الشخصية وتعزيز حضورها البصري على الخشبة، مستعرضا مجموعة من الأساليب الفنية التي تشمل صناعة التجاعيد وتركيب اللحية بصورة واقعية وتنفيذ تأثيرات الجروح والكدمات والحروق، إلى جانب عدد من المعالجات الشكلية المرتبطة بطبيعة الشخصيات ومتطلبات العرض المسرحي. وأعرب المشاركون عن استفادتهم من المضامين التي طرحتها الورشة، مؤكدين أنها أتاحت لهم التعرف على تقنيات متخصصة وخبرات عملية تسهم في تطوير مهاراتهم الفنية، كما مكنتهم من الاطلاع على آليات تنفيذ المؤثرات التجميلية المختلفة. وتعرف أيضا المشاركون على الخامات والمواد المستخدمة وطرق توظيفها بما يخدم البناء الدرامي للشخصية، وأشاروا إلى أن مثل هذه البرامج التدريبية تواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها مجال المكياج المسرحي والسينمائي، وتسهم في صقل خبرات الممارسين وتوسيع معارفهم المهنية. إذا نتمنى التوفيق لهؤلاء ممن حضروا هذه الورشة بعنوان المكياج المسرحي، ونرى إن شاء الله أعمال متوجة من نتاجات هذه الورشة بإذن الله تعالى. ودائما العمل المسرحي لا نهاية له، فهناك الكثير من الطاقات والخبرات التي تشتغل خلف الكواليس.

ولازلنا معكم مستمعينا في محطة الأخبار لتأتيكم من برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أذكركم برقم التواصل معنا عبر الواتساب على رقم 72-442-009 أو من خلال منصة إكس على العنوان @شباب راديو عمان، وندعوكم للانضمام إلى قناة إذاعة الواتساب على العنوان أيضا هو قناة إذاعة الشباب. نرحب أيضا كل من يتابعنا بصمت، وننتقل من الأخبار المسرحية المحلية إلى أخبار السينما. ومن أبرز أخبار هذا الأسبوع مستمعينا، بدء مخيم وثق للأفلام الوثائقية في محافظة ظفار. بدأت بمحافظة ظفار هذا الأسبوع فعاليات مخيم وثق للأفلام الوثائقية التي تنظمها الجمعية العمانية للسينما بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب في إطار جهود تهدف إلى تنمية القدرات الوطنية وتأهيل جيل جديد من صناع الأفلام الوثائقية بما يسهم في الارتقاء بالمشهد السينمائي العماني وتعزيز حضوره إقليميا ودوليا. ويستضيف مجمع الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة فعاليات المخيم خلال الفترة من 14 وحتى 25 من يونيو الجاري تحت شعار من الفكرة إلى الشاشة، بمشاركة مجموعة من المهتمين بصناعة الأفلام الوثائقية من مختلف محافظات سلطنة عمان ضمن برنامج تدريبي يجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي. ويشمل البرنامج سلسلة من الحلقات المتخصصة التي تغطي مختلف مراحل إنتاج الفيلم الوثائقي بدءا من تطوير الفكرة وإعداد المعالجة وكتابة السيناريو، مرورا بتقنيات التصوير والإضاءة وبناء اللغة البصرية، وصولا إلى الإخراج والمونتاج والتلوين، بما يوفر تجربة تدريبية متكاملة تسهم في صقل مهارات المشاركين ورفع كفاءتهم المهنية. ويتولى تقديم البرنامج التدريبي المخرج وصانع المحتوى المصري حسن أمين، الذي يمتلك خبرة أكاديمية ومهنية واسعة في مجال الإنتاج السينمائي والوثائقي، وهو خريج المعهد العالي للسينما في جمهورية مصر العربية وحاصل على المركز الأول على دفعته بتقدير امتياز مع مرتبة شرف، إلى جانب حصوله على جوائز دولية مرموقة من بينها جائزتا CNN وBBC، ومشاركته في إنتاج أعمال حازت على جوائز عالمية عرضت عبر منصات رقمية كنتفليكس وOSN وشاهد. وقال الدكتور رشيد بن عبد الله اليافعي، عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما ورئيس لجنة التدريب والتطوير، أن مخيم موثق يأتي ضمن استراتيجية الجمعية لبناء قدرات الكوادر الوطنية في مختلف تخصصات الصناعة السينمائية من خلال توفير بيئة تدريبية متخصصة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية. وأشار إلى أن اختيار محافظة ظفار لاستضافة المخيم يعكس ما تتمتع به من مقومات طبيعية وثقافية وإنسانية ثرية تشكل بيئة ملهمة لإنتاج الأفلام الوثائقية، وتتيح للمشاركين استلهام قصص تعبر عن الهوية العمانية وتنوعها الحضاري، إضافة إلى توظيف عناصر المكان في إنتاج أعمال تعكس خصوصية المجتمع العماني. وأضاف أن الجمعية تحرص على استقطاب خبرات عربية ودولية لنقل التجارب الاحترافية إلى الشباب العماني وتمكينهم من تطوير مشاريع سينمائية قادرة على المنافسة في المهرجانات والمنصات الإقليمية والعالمية، مؤكدا أن الاستثمار في الفيلم الوثائقي يمثل ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد الإبداعي وإبراز الإرث الثقافي والحضاري لسلطنة عمان بلغة سينمائية حديثة.

God. ومن أخبار السينما المحلية ومن مخيم موثق الذي نتمنى التوفيق لكل من يشارك فيه في محافظة ظفار حتى 25 من يونيو، وأن نرى نتاجات جميلة من قصصنا العمانية في مجال صناعة الأفلام الوثائقية. ننتقل إلى خبر عربي سينمائي. طرح البوستر الرسمي لفيلم صقر وكناريا والعرض الأربعاء المقبل. طرحت الشركة المنتجة لفيلم صقر وكناريا الذي يقوم ببطولته محمد إمام وجيكو البوستر الرسمي للعمل المقرر إطلاقه في دور السينما يوم الأربعاء المقبل في الدول العربية، إذانا بدخول منافسات موسم صيف 2026 السينمائي. وظهر على البوستر جميع أعضاء الفيلم محمد إمام وجيكو ويسرى اللوزي ويارا السكري وخالد الصاوي وانتصار، حيث يقدم هؤلاء الشخصيات الرئيسية في الفيلم الذي يشهد أول بطولة سينمائية مشتركة تجمع ما بين هؤلاء النجوم في عمل يمزج بين الأكشن والكوميديا من خلال أحداث تدور حول مغامرات ومواقف غير متوقعة تجمع بين أبطال العمل. ويجسد محمد إمام دور صقر المرتزق الأسطوري الذي يحاول ابتعاد عن عالم العصابات والمخاطر بحثا عن حياة أكثر استقرار. ويجسد شيكو شخصية كناريا الذي تتقاطع حياته مع صقر لتبدأ بينها سلسلة من المواجهات والمغامرات والمواقف.

الأسبوع المقبل في صالات الدول العربية، ونتمنى التوفيق لهذا العمل بعنوان فيلم صقر وكناريا.

0: انت 12 سين؟
1: لا انا شايلين الباس. ويا ريت تبلغ اللي عمل الشاكو بقى انه يلفها ويحطها في
2: فين؟
1: في صندوق الشكاوى.
2: حلوه. طب انا لو عايز ابقى زيك اعمل ايه؟ وجعتك؟
1: نفسيه.
3: بلال في الجيم. بلال بالجيم.
1: انت مش عاوز تبقى زيي يا بلال. قول بس يا رب ما طلعوش ياكوزا. طلعوا ياكوزا.
2: طلعوا ياكوزا؟
1: ياكوزا.
2: اسف سرحت. لا ما حدش يعرفني طريق جره.
1: ايه الحركه دي؟
2: مش عارف بهته.
4: بتلاقوا يا كان حتى لو كان مخبى بجهنم.
5: وانت يا مالك لم وراه؟
6: ما تلمش ورا حد يا مالك، انت دافع زيهم يا حبيبي.
7: انت تعرف فرح منين؟
8: عملنا بوندنج في الغابه.
1: انتوا منين يا حاجه؟
8: من بني سويف.
1: هو في بوندنج في بني سويف؟
9: هاي شرب السي فود.
10: دي بتشربها لمين بقى؟
9: انا ايه بشربها لمين؟
11: على قديمه.
1: انا بعرف اعض وعضيت كتير وبعرف اشقط وشقطت كتير وكمان
12: خد بالك ان انت بتحاول تناسب من عيلتنا.
13: اخبار. ومن الأخبار السينمائية العربية ننتقل إلى أخبار السينما العالمية، وفيها ريان جوسلينج يحصد جائزة السينماتيك الأمريكية 2026 تقديرا لمسيرته الفنية. أعلنت مؤسسة السينماتيك الأمريكية اختيار الممثل والمنتج الكندي ريان جوسلينج لنيل جائزة السينماتيك الأمريكية 2026 تقديرا لمسيرته الفنية البارزة وإسهاماته المؤثرة في صناعة السينما. ومن المقرر أن يقام حفل التكريم في 2 نوفمبر المقبل، وذلك في بيفرلي هيلز ضمن فعاليات خيرية سنوية تهدف إلى دعم برامج المنظمة غير الربحية التابعة لسينماتيك الأمريكية. وتشرف المنظمة على عدد من أبرز دور العرض الثقافية، بينها مسرح آيرو في سانتا مونيكا ومسرح لوس فيليز الثالث والمسرح المصري في هوليوود. وتقام نسخة هذا العام من الحفل للمرة 40، إذ تحتفي بالجوانب المختلفة من مسيرة الشخصية المكرمة. كما يشارك في الحفل عدد من الأصدقاء والزملاء الذين يقدمون كلمات خاصة عن مسيرة ريان الفنية. وأشادت ريك رئيسة مجلس إدارة السينماتيك الأمريكية بموهبة جوسلينج وقدرته على تقديم أدوار متنوعة ومؤثرة، وأكدت أنه يجسد القيم التي تمثلها هذه الجائزة بفضل عمقه الفني والتزامه الإبداعي. وقالت قدم جوسلينج منذ بداياته حضور لافت في أفلام مهمة، منها نصف نيلسون الذي منحه ترشيحا لجائزة الأوسكار، كما واصل ترسيخ مكانته عبر أفلام عديدة منها عيد الحب الأزرق، لالا لاند وباربي. وأوضحت بأنه يتمتع بقدرة خاصة على تقديم شخصيات تجمع بين الذكاء والحساسية والكاريزما، كما شددت على اختياراته الفنية التي تعكس رغبة واضحة في تقديم أعمال جريئة وهادفة. وجاء الإعلان عن تكريم هذا الفنان بعد النجاح الكبير الذي حقق فيلمه الأخير مشروع هيل ماري، الذي عزز حضوره بوصفه أحد أبرز نجوم السينما المعاصرة. ولاقى هذا الفيلم تفاعلا جماهيريا كبيرا وإشادات نقدية ركزت على أداء جوسلين وقدرته على قيادة العمل. كما أيضا أكدت نسيتا التي أيضا ذكرت من خلال مجلس إدارة السينماتيك الأمريكية أن نجاح مشروع فيلم الماري أظهر أيضا جانبا جديدا من قدرات هذا الفنان، خصوصا في الأعمال التي تجمع بين الخيال العلمي والبعد الإنساني. واعتبرت أن الفيلم يعكس ذكاء هذا الفنان في اختياره لمشروعه وحرصه على تقديم تجربة سينمائية مؤثرة. وينضم جوسلينج بهذا التكريم إلى قائمة بارزة من النجوم

0: هم الذين حصلوا على جائزة السينماتيك الأمريكية خلال السنوات الماضية، وتضم القائمة مايكل بي جوردان وجيسيكا تشيرستين وهيلين مارين وريان رينالدز وسكارليت جوهانسون وسبايك لي وتشارلز ثيون. ويعكس هذا الاختيار مكانة ريان جوسلينج داخل هوليوود، بيوصفه فنان ناجح في الجمع بين النجومية الجماهيرية والاختيارات الفنية المتنوعة، كما يؤكد على استمرار حضوره في صناعة السينما بعد مسيرة امتدت بين الدراما الرومانسية والكوميديا والاستعراض والخيال العلمي. نتمنى التوفيق لهذا الفنان والنجم العالمي، النجم الكندي ريان جوسلينج، ولا سيما أننا شاهدنا له مؤخرا فيلم في صالات السينما العمانية من أفلامه الأخيرة بروجكت هيل ماري، الذي حقق نجاحا جماهيريا واسعا من خلال أيضا تربعه في العشر المراكز الأولى في شباك التذاكر العالمي تحت عنوان Project Hail Mary، متابعة شيقة لهذا العمل. I understand that you think I'm the right person for this mission. I understand the stakes. Object approaching. If we do nothing, everything on this planet will go extinct, including us. Dr. Grace, the world is counting on you.
1: No, I'm sorry.

0: I'm Grace. I'm gonna call you Rocky. We're here for the same reason.
1: His son is dying too.
0: If we're gonna save our planets, we have to learn how to communicate.
2: Check this out.
3: We have about 250 words.
0: Let's find you a voice.
4: Why is a school teacher in space?
5: Oh.
0: Nope.
6: Why is a school teacher in space?
0: Try this.
7: أخبار. ولا زلنا معكم مستمعينا في محطة الأخبار التي تأتيكم من برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وخبرنا الأخير في هذه المحطة Disclosure Day يخطف صدارة شباك التذاكر العالمي، ومايكل يواصل هيمنته على الإيرادات الإجمالية. شهدت صالات السينما الأمريكية والعالمية منافسة متجددة خلال هذا الأسبوع من خلال دخول عدد من الأعمال الجديدة إلى سباق الإيرادات، وتمكن فيلم Disclosure Day من انتزاع صدارة شباك التذاكر في هذا الأسبوع محققا افتتاحية قوية بلغت 45 مليون دولار. وجاء في المركز الثاني فيلم الإثارة والغموض، هذا الفيلم بعنوان Obsession. هذا الفيلم مستمعينا حقق أيضا مراكز متقدمة، محتلا المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 19 مليون دولار، ليرتفع حصيلته الإجمالية إلى 195 مليون دولار من خلال عرضه على مدار 5 أسابيع، مستفيدا من الإقبال الجماهيري والنقدي الذي حققه منذ انطلاقته. ففي إطار من الرعب، يتمنى في هذا العمل شاب حالم أمنية بهدف الفوز بقلب الفتاة التي يحبها، ومع تحقق أمنيته يأتي بشكل غير مصدق سرعان ما يكتشف أن بعض الأمنيات تأتي بثمن مظلم وشرير. وتراجع فيلم الكوميديا والرعب سكيري موفي إلى المركز الثالث بعد تصدرها الأسبوع الماضي محققا 14 مليون دولار، لترتفع إيراداته الإجمالية إلى 88 مليون دولار خلال أسبوعين. ويتجد فيه صديقتان متورطتين في فوضى عارمة من خلال مواجهة قتلة ووحوش ومخلوقات خارقة للطبيعة في هذا العمل. أما فيلم الرعب النفسي Back Rooms فجاء في المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 12 مليون دولار، مواصلا أداءه القوي بوصول إيرادات الإجمالية إلى 160 مليون دولار بعد 3 أسابيع من طرحه. ويظهر في هذا العمل شخص غريب في الطابق السفلي من صالة عرض للأثاث المنزلي، لكنه يؤدي بعدا آخر في هذا العمل ويجلب معه مجموعة من الأحداث الغامضة التي تتجاوز حدود الواقع. أما في المركز الخامس حل فيلم الأكشن والكوميديا فيلم Masters of the Universe بإيرادات بلغت 8.9 مليون دولار، لترتفع حصيلته الإجمالية إلى 49 مليون دولار خلال أسبوعين. وفيه يكتشف شاب على إرث سري رائع بكونه أمير لكوكب فضائي، ويتعين عليه محاربة شرير لاستعادة سيف سحري والعودة إلى وطنه لحماية مملكته. أما في المركز السادس جاء فيلم الخيال العلمي والمغامرات Star Wars بعد أن أضاف 4.8 مليون دولار إلى إيراداته الإجمالية التي بلغت 167 دولار على مدار 4 أسابيع. وفي الفيلم Star Wars تنهار إمبراطورية الشر، ويواصل أمراء الحرب الانتشار في أرجاء المجرة، فتسعى المجرة الجديدة إلى حماية كل من ناضل من أجلها والاستعانة بصائد الجوائز وتلامذته. إلى جانب تلك الأفلام، المركز السابع وصل إليه فيلم السيرة الذاتية الموسيقي فيلم مايكل الذي يستعرض حياة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون. ويحقق هذا العمل أيضا نتائج قوية بوجوده على شباك التذاكر لثمانية أسابيع. هذا الأسبوع أضاف 4.2 مليون دولار إلى رصيده الإجمالي الذي بلغ 364 مليون دولار، ليظل صاحب أعلى إجمالي إيرادات بين أفلام القائمة العشر المراكز الأولى. أما في المركز الثامن فجاء فيلم الموسيقى BTS World Tour. هذا الفيلم استفاد طبعا من الشعبية العالمية الكبيرة لفرقة كيوبوب الكورية الجنوبية الشهيرة، عرض موسيقي وثائقي لألبوم الخامس لهذه الفرقة BTS من خلال نظرة صادقة وتأملية ومشاعر إنسانية مشتركة في عودة فنية وثقافية تعرض على الشاشات حول العالم لهذه الفرقة. أما في المركز التاسع فجاء فيلم الأكشن The Furious الذي وصلت إيراداته إلى 2.8 مليون دولار. طبعا هذا هو العرض الأول لهذا العمل، وهو لم يصل إلى صالة سلطنة عمان حتى هذا الأسبوع، ولكن من المحتمل أن يكون متواجدا ضمن القائمة. تدور الأحداث حول تاجر عادي تختطف ابنته على يد شبكة إجرامية، لا يتلقى أي مساعدة من الشرطة الفاسدة، فتنطلق في حالة من الهياج للعثور عليها، ويصبح حليفه الوحيد صحفي اختفت زوجته في ظروف غامضة، فيقاتل الثنائي بلا رحمة ضد الخاطفين. بينما وصل إلى المركز العاشر هذا الأسبوع فيلم الرسوم المتحركة والكوميديا العائلية Stop That Train. هذا الفيلم بلغت إيراداته مليوني ريال أو مليوني دولار خلال أسبوعه الأول، ويتتبع العمل قصة الصديقين المقربين تيس وديدي، وهما مضيفتا قطار يتنقلا إلى العمل في قطار فاخر. يحدث إعصار كارثي يؤدي لانحراف القطار واصطدامه بشيء في مدينة لوس أنجلوس. تضطران هاتين المضيفتين إلى التعاون مع مضيف درجة الأولى المتعجر في سباق مع الزمن لإنقاذ الركاب من منع كارثة. إذن هذه كانت القائمة الأساسية للعشر الأفلام الأولى في شباك التذاكر العالمي، ونرى مستمعينا بأن النتائج تعكس استمرارية تنوع اهتمامات الجمهور بين الإثارة والرعب والأكشن والسيرة الذاتية، فيما تواصل الأعمال التي رسخت حضورها الجماهيري منذ أسابيع ماضية من التواجد في قائمة الأفلام العشر المراكز الأولى، مثل فيلم مايكل الذي لا زال محافظا على وجوده في شباك التذاكر العالمي. سنستمع إلى فيلم Disclosure Day الذي يحقق المركز الأول في شباك التذاكر العالمي، وهو فيلم يتتبع سلسلة من الأسرار والحقائق الصادمة التي تنكشف في يوم واحد، ما يغير مصير عدد من الشخصيات ويقود إلى أحداث متسارعة ومفاجآت غير متوقعة. People have a right to know the truth. This is a story about us. All of us. Good morning, Kansas City. Up against the most extraordinary event in human history. What's happening to me? I'm frightened out of my wits. You don't need to be. You have someone else. Daniel Keller. Who is this? Do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you. The human race cannot accept what we know. We need to stop him any way we can. What am I doing? What am I doing? What am I doing? What am I doing? This 79-year cover-up of the truth has to end. We're interrupting our coverage. How will disclosure change us? I believe for the better. It will remind us of our capacity for empathy, and that there is something bigger out there than just ourselves. متابعة أسبوعية. ونرحب بكم مستمعينا في محطة متابعة أسبوعية. أهلا بالجميع. في هذه المحطة نلتقي بأحد نجوم المسرح الخليجي الذين تألقوا على خشبة مهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي 2026 ونجحوا في ترك بصمة فنية متميزة نالت استحسان الجمهور ولجنة التحكيم على حد سواء. توج الفنان البحريني عقيل الماجد بجائزة أفضل ممثل عن أدائه المتميز في العرض المسرحي ليلى والدب قيس ضمن منافسات الدورة الأولى من مهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي، وهذا يعكس إنجاز موهبة فنية راسخة وحضور مسرحي لافت استطاع أن يجسد الشخصية بكل أبعادها الإنسانية والفنية. وفي هذا اللقاء مستمعينا سنتعرف على تفاصيل هذه التجربة المسرحية وأهمية هذا التتويج للفنان البحريني عقيل الماجد ورؤيته للمسرح الخليجي والعربي، بالإضافة إلى مشاركته في مهرجان ليالي أوفير وما حققه من نجاح على المستوى الفني والثقافي. نرحب بالفنان البحريني عقيل الماجد. يا هلا ومرحبا بك معنا في برنامج سينما ومسرح، ونبارك لك حصولك على جائزة أفضل ممثل عن دورك في عرض مسرحية ليلى والدب قيس.
2: مرحبا دكتورة، يعطيك الصحة والعافية، ومرحبا لجميع المستمعين، وأكيد أقدم لك كل الشكر والتقدير على هذه الاستضافة. شكرا لجميع طاقم العمل عندك، الأخص المخرج عمر بلوشي وجميع الستاف الجميلين على هذا البرنامج الرائع الصراحة. أنا هذه طبعا الاستضافة الثانية لي في هذا البرنامج، وأكون طبعا كل معزة واحترام وتقدير هذه الاستضافة الجميلة، وأكيد الله يبارك فيك، ويعني سعيد يعني هذه الجائزة سعادة لا توصف، خصوصا أن تكون يعني في سلطنة عمان في البلد اللي أحس نفسي أن أنتمي له من جميع النواحي. طبعا أصدقاء كثيرين، تشابك جميل موجود على مستوى المسرح والفن بشكل عام، فسعيد أن أنا أحصل على هذه الجائزة والحمد لله رب العالمين. يعني
7: عزيز وغالي علينا الفنان عقيل الماجد، ونبارك لك مجددا هذا الحصاد وهذا التتويج، وياريت لو نعرف من أول شخص شاركته فرحة هذا الإنجاز.
2: والله يعني أمانة الأصدقاء كانوا موجودين، فكانوا هم الشخص الأول اللي طبعا شاركنا معهم هذه الفرحة، ولكن اللي وصلت له طبعا بعد المهرجان أو بعد التتويج اللي هو الأهل أكيد، بحكم أنهم كانوا دائما داعم الأول بالنسبة إلي، عاشوا معي طبعا اللحظات الصعبة، واللي دائما هم يعرفون إيش كثر أننا أتعب حتى نوصل لهذه المرحلة، فأكيد كانوا الأهل نفسهم. يعني
7: بارك الله فيهم والله يحفظك لهم يا رب العالمين. كيف تشوف تأثير هذه الجائزة على مسيرتك الفنية المقبلة أستاذ عقيل؟
2: مثلا أنا أشوف أي عمل في النهاية أدخله هو بداية لتطور لمرحلة جديدة، والتتويج أكيد يزيد يعني إحنا نقول من الإصرار والعزيمة. يعني يمكن دائما الجوائز تعطي دافع أكبر حتى تشتغل أكثر، وتكون في دخة في اختيارات أكثر، تكبر المسؤولية. عشان كذي نقدر نحاول يعني أو نحاول دائما إن إحنا نقدم الشيء اللي يستحق الثقة من الجمهور، و يشوف ان الممثل هذا اللي وصل لهذه المرحله انه ما يقدم اشياء ممكن تكون اقل من المستوى المطموح او اللي يطمح اليه دائما، يعني او اللي يبرز شخصيه هذا الفنان اللي وصل لهذه المرحله، فمسؤوليه اكبر امانه الصراحه.
7: وانت قد المسؤوليه ان شاء الله تعالى، واكيد الله. نتمنى لك النجاح من عمل الى اخر باذن الله. حدثنا اكثر عن شخصيه قيس اللي جسدتها في العرض.
2: أمانة قيس هو شخصية فيها الكثير من التناقضات، خصوصا المفترض أنه هو يعني يجسد شخصية قيس المحب الشاعري اللي عنده كثير من الإحساس والمشاعر نحو الحب بشكل عام أكثر من الحياة العادية، ولكن هو كان يعيش صراع بين الواقع والخيال، بين الحب والخوف، وفي كل مرحلة في العرض كانت تكشف جانب مختلف منه، وهذا اللي خلاها تكون ممتعة وصعبة في نفس الوقت. يعني شخصية قيس شخصية فيها حالة من الجنون، حتى في طريقة تهربها من حالة الحب والشاعرية اللي تطلبها المرأة منها اللي هي ليلى، كان يبحث عن إن هو يهرب من هذه الحالة، يهرب من هو يبرز مدى حبه وعلاقته في هذه البنت في إبراز مواهب ثانية، أو خلنا نقول علاقة ثانية، علاقته بالبحر، علاقته بالطبخ، علاقته بالناس بشكل عام، ومن خلال هذه الشخصية تبرز مواهب ثانية على مستوى الغناء، على مستوى الرقص، على مستوى يعني تجسيد شخصيات أخرى ممكن تكون مركبة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وأهلا ما جرى يعني.
7: نعم،
2: فهذه كانت شخصية قيس أمانة.
7: طيب إيش اللي جذبك إلى هذه الشخصية؟
2: هو نفس التغيرات اللي فيها، يعني تغيرات الشخصية اللي ممكن صعبة تكون على أي ممثل عادي ممكن يقدمها. الحالة المركبة في هذه الشخصية طبعا إن هي تبرز الشخص العادي، شوي تبرزه بشكل درامي، شوي كوميدي، شوي يكون غنائي، شوي يكون شاعري، في حالة مجنونة. فهاي الشخصيات أنا بالنسبة لي تجذبني لأنها تبرز الإمكانيات الموجودة عندي، أحاول قد ما أقدر إن أبين خلنا نقول عقيل الفنان فيها أكثر. فهذا الشيء بالعكس يعطيني مساحة أكبر أن أقدم كل ما عندي يعني.
7: ألا تعتبر يعني هذا النوع من التمثيل تقمص عدة نقول أمزجة في العرض المسرحي تحدي لك أثناء التحضير لهذا الدور؟
2: أكيد يعني في النهاية ظل التحدي الأكبر هو المحافظة على الصدق يعني في الأداء، أن أنت يكون عندك حالة من المعايشة بشكل صحيح على مستوى الممثل، ونفس الوقت يكون في جو من المراقبة، لأن التغيرات بين الشخصية بشكل عام صعبة. يعني المتغيرات هذه مو كل ممثل ممكن يجيدها، أنه هو يطلع من حالة درامية ويدخل في حالة كوميدية ويدخل في حالة غنائية ورجل يدخل فيه، يعني هاي التغيرات والتنقلات بين الشخصية والمشاهد متعبة حتى على مستوى الجهد نفسه. فهو تحدي كبير طبعا يعني ان الشخصية تمر بكل هاي التحولات، فكان لازم كان الواحد يكون عنده مساحة كبيرة من الإقناع وبدون ما يكون في مبالغة أيضا في الطرح، لأن ان انت تكثر في طرح التحولات هذه ممكن يوديك للمبالغة، فبالتالي في النهاية الأوفر ممكن يكون شيء مو محبب، فممكن يتنقل من جمال فني إلى قبح فني. فهذه المساحة أو هذه خلينا نقول المراقبة مهمة في هذا الجانب، فهذا كان أكبر تحدي أكيد.
7: نعم، إيش المشهد اللي استنزف منك جهد كبير في أدائه؟
2: أعتقد المشهد الأخير طبعا اللي أو ما قبل الأخير شوي، اللي كان فيه انتقال من حالة درامية، كنت في حالة غناء غنية راب، وبعدها من كانت البنت تنتظر أن هي حققت لي كل ما أحتاجه، وصار بالتالي أنه لازم أحقق الوعد اللي هو أن أنا أتزوجها يعني. فأنا كان همي الأكبر أن أنا شلون ممكن أحقق أساساً المتطلبات الأساسية علشان أقدر أن أتزوج. فالتنقل أن النقلة بين هذه وهذه كان يعني جداً صعبة، وفيها خلنا نقول شيء من عدم الاحترام للمرأة نفسها عقب كل هذا اللي سوته لك، أن أنت ما تقدرها بهذا الجانب، فكان فيه ألم يعني. فأعتقد هذا أكبر مشهد، إن شلون ممكن تكون بهذه القساوة في الوقت اللي المرأة ممكن تفكر بشيء آخر يعني. هذا كان من أصعب المشاهد بالنسبة لي حتى على المستوى الشخصي يعني.
7: نعم، العرض يعني ما شاء الله عليك، العرض لاقى استحسان الجميع، ويعني ما شاء الله تبارك الرحمن حصلت من خلال هذا العرض جائزة أفضل ممثل، والعرض أيضا هذا حصد عدة جوائز وشهادات تميز، جائزة أفضل نص، شهادة تميز في التأليف الموسيقي. يا ترى إيش سر هذا المزيج من الجوائز اللي حصلتوا عليها؟
2: والله أول شيء أكيد توفيق من رب العالمين. هو الحالة المسرحية في النهاية معتمدة أكيد بدرجة أولى على الحالة الذائقية اللي يعني مشاهد وأيضا التحكيم، ولكن أعتقد في كان إجماع على يعني أن العرض كان مميز وكان فيه حيوية كبيرة وعطى انطباع جميل جدا للجمهور. اعتقد مو وليد اللحظه هذه يعني الجوائز، الحمد لله رب العالمين. اول ما شاركنا بهذا العرض في مهرجان اسراء حصلنا على كثير من الجوائز، ترشحنا لافضل عرض ايضا في مهرجان ديو دراما، ايضا حصلنا على جائزه افضل ممثله وكان في ترشيحات. اليوم احنا هني طبعا في هذا المهرجان الرائع وهذا يعني العرض المسرحي الجميل في مهرجان ليالي اوفير المسرح الدولي للديو دراما، ايضا قدرنا الحمد لله رب العالمين يعني نمتع الجمهور. واكيد السر اكيد في الاخلاص، اخلاص الفريق نفسه يعني انهم يعملون بجهد كبير حتى انهم يوصلون لهذه المرحله. كل واحد من الفريق كان يشتغل بضمير كبير، يحس انه هو نجاح العمل نجاح الشخصي. النص كان اساسا نص مميز وفكرته مميزه، والاعداد اللي اشتغل عليه الاستاذ موسى أبو عبد الله مخرج العمل وجه له تحية، زميلتي في العمل الفنانة إلهام علوي كانت جزء كبير أكيد وشريك أساسي في نجاح هذا العمل، الموسيقى اللي خدمت الحالة فكمان العمل رايح في الحالة الشاعرية والغنائية، باقي العناصر كلها يعني اشتغلت بتلاقم حتى أن هي توصل إلى هذه المرحلة. الحمد لله رب العالمين، يعني أعتقد جهد جماعي هذا.
7: جهود رائعة وتحية لكل طاقم العمل الذين عملوا بجهد في إظهار هذا العرض المسرحي ليلى والدب قيس. لو جينا نتكلم عن الرسالة العامة التي نستطيع أن نعرضها للجمهور اليوم عن هذا العرض المسرحي، ماذا يمكن أن نقول؟
2: أعتقد يعني ممكن نقول أن الإنسان مهما حاول أو مهما واجه من ظروف أو صراعات يظل يبحث عن نفسه، عن حقيقة. العرض يفتح الكثير من باب التأويل، وهذا الشيء الجميل فيه يعني أن ظل الصراعات موجودة بين الإنسان والإنسان الآخر موجودة رغم الحداثة الموجودة، لأن هناك في أشخاص متعلقين بالماضي، متعلقين بالشخصيات اللي نقول عنها يعني أسطورية موجودة، ويعتقدون أن أي أحد ممكن يورث هذا الاسم، يورث الحالة الإنسانية نفسها أو يورث العاطفة نفسها، بينما لا، يعني الإنسان اللي يفكر بأنه يستمر في هذه الحياة مضطر أنه يتعايش مع الحالة الحديثة الآن، ويضطر أنه يتعامل حتى مع الظروف الموجودة لحد ما أنه يقدر يستقر يعني. فاليوم محتاجين نحن نفكر بهذا التوجه، فالمفارقة كانت في هذا النص أو في هذا العمل بين الماضي وبين الحالة ما بعد الحداثة. هذه مقولة العمل نفسها يعني.
7: كيف تقيم مستوى المنافسة في الدورة الأولى من مهرجان ليالي أوفير المسرح الدولي؟
2: أنا أعتقد أن المنافسة كانت يعني قوية وممتعة، وفي تنوع كبير من العروض، وكل عرض كان له مستواه الخاص يعني، وهذا الشيء اللي أعطى قيمة أكبر لأي جائزة ممكن تتحقق يعني. طبعا أيضا الجوائز كانت ملمومة ومعقولة ومسمياتها يعني، أعتقد نسخة أولى أنا أحسها يعني موافقة جدا. أكيد نوجه تحية حق إدارة المهرجان وعلى رأسهم أكيد رئيس الفرقة الأستاذ معتمد اليافعي ومدير المهرجان عمر اليافعي ويعني جميع الأخوان اللي اشتغلوا جاهدوا إنه هو يظهر المهرجان هذا بصورة جدا جميلة. اختيارات كانت موفقة بالنسبة حق العروض متنوعة من العربية وأيضا الأجنبية، أعطت تنوع جميل جدا حتى على طريقة العروض، يعني بعضها كانت في العلبة وبعضها كانت خارج العلبة، فأعتقد كانت في خيارات موفقة في الطرح وأيضا مستويات كانت متفارقة، فهذا اللي أعطى التنافس. يعني أتمنى أن يكون العروض بعد أكبر كثير، كانت ظروف طبعا حق بعض العروض أنهم يعتزون في آخر لحظة بحكم الظروف الحالية، ولكن 7 عروض كانت مميزة وأعتقد المنافسة كانت شديدة. يعني
7: صحيح بالفعل. طيب ما أبرز التوصيات اللي يمكن أنه ممكن نوجهها للمهرجان حتى أنه بإذن الله تعالى تكون حاضرة في نسخته القادمة في 2028؟
2: هو أعتقد أيضا التوصيات اللي طرحتها لجنة التحكيم كانت حتى أنها أكبر من أن يكونها توصيات تخص لجنة التحكيم، كانت تخص حتى أيضا الجمهور العام بشكل عام. وحنا نتفق معها جدا حكم الاختيارات الموجودة بالنسبة حق العروض وطريقة عرضها، أيضا ممكن وقت الإعداد إلى العرض المسرحي حيث تثبيت الإضاءة والديكور وجميع الأمور هذه كانت شوية ضيقة، ممكن لو كان فيه صالة أخرى أيضا تستضيف بعض العروض فيمكن يكون فيه توزع على الصالتين، راح يكون أيضا حل من الحلول أيضا. أما باقي الأمور أمانة يعني اشتهار جدا كبير من إدارة المهرجان، و أحس يعني إن هي نسخة موفقة جدا، يعني خصوصا إن هي أول نسخة بتجارب الشباب الموجودة كانت جدا مميزة أمانة.
7: نعم، بالنسبة لرأيك في أهمية المهرجانات الدولية في تطوير تجربة الفنان المسرحي أستاذ عقيل، أين تكمن هذه الأهمية؟ أين تكمن أهمية المهرجانات الدولية في تطوير تجربة الفنان المسرحي؟
2: نعم، هو طبعا المهرجان اكيد مو بس للمنافسه، وهو مساحه ايضا للتعلم، مساحه لتطور، تشوف مدارس مختلفه، تتعرف على فنانين من دول ثانيه وترجع بافكار تجارب جديده، يعطيك مساحه كبيره للتفكير للتاويل لقراءه افكار اخرين. يعني طبعا العولمه ما ممكن جذبت أشياء كثيرة بحيث أن توصل لك في مكان قليل، ولكن في المسرح لا، أنت محتاج أن أنت تكون يعني مع كل الاحترام يكون أقرب للحاج اللي هو يحج، أو أنا أقول إحنا يروح يدور في كل المهرجانات حتى أنه يبحث عن قيمة الإنسان، يبحث عن خلنا نقول الحالات الموجودة في هذه الدولة نفسها، يكسب طريقة تعلمهم، طريقة معايشتهم للحالة، طريقة تعاملهم مع الناس الآخرين، الإنسان شلون عايش في هاي البيئة. طبعا كل دولة وكل شخص ممكن يعكس الحالة الفنية والقيمة الإنسانية حق دولته، فأكيد راح من خلال هذه المهرجانات الممثل بشكل عام أو المخرج أو السينغراف أي فني ممكن أو أي مسرحي ممكن هو يكسب الكثير من الأمور من المهرجانات، ومحالة مجرد أن أسافر واستمتع، لا هو بالعكس أكبر من هذا الشيء، فهذا اللي يخلي المهرجانات تكون لها قيمة أكبر، كل ما تروح مهرجان ترجع بقيمة أكبر وتستفيد بشكل أكبر. يعني
7: إحنا نتمنى لك كل التوفيق بإذن الله تعالى، بس نريد نعرف منك إيش الدور اللي تتمنى تقديمه مستقبلا بعد دب قيس.
2: والله صعب صعب صعب صعب، يعني ممكن قدمت برمانه دكتوره الكثير من الادوار، كل دور احاول ان انا اقدمه بشكل مختلف، كل دور احاول ان انا اعطي فيه روح مختلفه، شخصيه مختلفه، ممكن اطلع بكاركتر مختلف، صار من الصعب يعني مع التراكمات، حاليا وصلت لما يقارب 40-45 عمل مسرحي متنوع، سواء على المستوى الجماهيري على المستوى يعني خلنا نقول نخبوي، مع عدم الاتفاق في المسميات، ولكن بالمسميات الموجودة. يظل في النهاية عندي دائما الدور اللي يكون فيه حالة من اللعبة أكثر، أقرب للجمهور، حتى ولو كان في حالة من خلنا نقول الحالة الدرامية بشكل أكبر، لأن أنا ممكن خط هاي التجارب الحمد لله تميز فيها. فممكن الأدوار دائما المركبة هي اللي تشدني أكثر، ولكن يظل في النهاية حالة اللعبة بالنسبة حق يعني الأدوار اللي أشتغلها هي الأمتع بالنسبة لي.
7: بإذن الله تعالى نتمنى لك كل التوفيق في مشاريعك القادمة، وإحنا سعيدين جدا بهذا التواصل معك في برنامج سينما ومسرح، ونشكرك أيضا على تقبلك الدعوة لهذا اللقاء الفنان البحريني عقيل الماجد. بارك الله فيك وشكرا لك مجددا، ونتمنى لك كل التوفيق بإذن الله، وإن شاء الله تحوز على جوائز بإذن الله تعالى أكثر في القادم إن شاء الله. ونهنئك مجددا على جائزة أفضل ممثل عن دورك في العرض المسرحي ليلى والدب قيس ضمن مهرجان ليالي أوفير المسرح الدولي.
2: شكرا لك دكتورة على الاستضافة من جديد، وشكرا لطاقم العمل، و أنا جدا سعيد بهذه الاستضافة، سعادة جدا لا توصف، والحمد لله رب العالمين على التوفيق. وطبعا أهني جميع طاقم العمل على هذا التميز، وأهني مرة ثانية أكيد إدارة المهرجان على هذا النجاح الكبير في أول نسخة، وشرف كبير أن أنا أحصل على هذه الجائزة في هذه النسخة وتكون حالة تاريخية مميزة. فأتمنى التوفيق دائما لكم وإدارة المهرجان وللجميع إن شاء الله في تقديم دائما مسرح ممتع ومفيد للجميع إن شاء الله.
7: بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ عقيل، تحياتنا لك. بارك الله،
2: تحياتي.

0: أرحب فيكم مستمعينا من جديد في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أرحب بكل من يتابعنا وكل من انضم لنا في هذه المحطة. رح ننتقل إلى محطة متابعة أسبوعية للحديث عن أبرز أفلام هذا الأسبوع في صالات السينما العمانية.
1: أفلام الأسبوع.
0: ونبدأ هذه المحطة مستمعينا بالفيلم العربي القصص. هذا الفيلم من إنتاج جمهورية مصر العربية، تبلغ مدته 111 دقيقة، يصنف من الأعمال الدرامية، وفيه يخطط عازف بيانو مصري شاب للسفر إلى مدينة فيينا بعد مراسلات بريدية مع صديقته النمساوية في خضم الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي تشهدها مصر بين عامي 1967 وعام 1984، في رحلة تحاول أن تكشف بعض الجوانب المختلفة من الصداقة والشدائد والإصرار. فيلم القصص هو من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، ومن بطولة نيلي كريم، أمير المصري، كريم قاسم، وخالد مختار، وصبري فواز. نتمنى لكم متابعة شيقة لهذا العمل المتاح للمشاهدة في صالات السينما العمانية هذا الأسبوع بعنوان القصص.
2: انت عم بتهم هتفضل كده ترزع اليوم كله يا احمد، هسيب لكم البيت وامشي يا احمد. اعرفك الخبط اللي انا عايشه فيه، الواد هيشلني وانت كمان هتشلني.
3: ايه ده؟ كنت بدور على حد اعمل معاه مراسلات، وبعت عنواني لمجله اجنبيه، ما افتكرتش ان حد هيرد عليا.
4: يا ما انا شاك ان البنت ممكن تطلع جاسوسه.
2: انا ما بقتش قادره، انا حاسه ان انا مخلفه 4 عيال.
5: شرف
4: تعصب عليه ليه كده؟
6: Dear Ahmed, I was so happy to receive your response.
7: عاش الوطن العربي الأكبر.
8: مرحبا في النمسا.
4: الحياة كلها حرب في حرب، نفسي مرة في حياتي ألعب الفريق الكسبان. أنا راجع مصر ماشي؟
9: افتكريني.
4: لا راجع مصر،
9: أصلي مسافر، مش عايزة تقولي حاجة قبل ما امشي.
10: مش الكلب تعيط؟

0: أفلام الأسبوع.
1: ومن الأفلام الجديدة مستمعينا هذا الأسبوع أيضا من الأفلام العربية فيلم إذا ما. هذا الفيلم الذي تبلغ مدته 110 دقائق يصنف كفيلم تشويق وإثارة. هذا الفيلم المصري مستمعينا يلتقي فيه شاب ثلاثيني، يتلقى هذا الشاب ثلاثيني هدية غامضة في يوم عيد ميلاده من شخص غير متوقع، لتصبح هذه الهدية نقطة تحول كبرى في حياته، ومع دخوله سلسلة من التجارب والمواقف الغير معتادة يبدأ في مواجهة ماضيه وإعادة النظر في اختياراته القديمة، ويحاول اكتشاف ذاته من جديد وإصلاح حياته التي

0: تبدو محطمة. فيلم يجمع بين البحث عن المعنى ومواجهة الخوف واستعادة الشغف المفقود. الفيلم من إخراج محمد صادق وبمشاركة إسلام عبد المعطي كمخرج منفذ، تأليف محمد صادق، ويضم العمل مجموعة من النجوم من بينهم أحمد داود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، وحمزة دياب، وغفران محمد. فيلم يجمع تجربة درامية فيها رحلة نفسية إنسانية تدعو إلى مراجعة الإنسان لحياته وماضيه. هذا الفيلم يأتي بعنوان إذا ما، من الأفلام الجديدة في صالات سلطنة عمان، متاحة للمشاهدة.
1: كل سنة وانت طيب يا عيسى، أهلا بيك في مشروعنا العبقري.
2: أنا جيت ياك الأمان.
3: احنا بقالنا 18 سنة ما شفناش بعض.
4: أنا هسجل فيديوهات في عيد ميلادي 18 عشان تشوفها أنت كمان 18 سنة وتصور نفسك بترد عليها.
5: لو رقصتي يبقى انت بنقت اللعبه من غير ما تاخد بالك.
3: هو مش هكمل في اللعبه الهبله دي، هو مش راح في حته.
6: عايزه طلعني.
2: انا عايزه اشوف فيديوهاتك وانت صغير،
7: اول يوم في رحله ازمه.
4: عايزه انا وانت بنعشق اللعبه والتحدي، عشان كده اخترعت لك مخصوص لعبه ازمه.
5: ازمه لعبه تريجر هانت.
3: سيرا، انت ليه بتعمل معايا كده؟
7: دور فيلمك اكتر دور نستعمله.
8: وعد ما حدش فينا يخلي التاني ينسى النور اللي جواه.
9: وعد ان انت لو لقيتيني من الكئيب ترجعي لي تاني وترجعيني.
3: وازاي كان عارف انا بعيش فين بعد 18 سنه؟
7: اياك والزعل يا عيسى.
10: لما كنت بتتكلم عن حلمك كان قلبك بينور.
9: ده اختبار لعيسى الكبير جواك. اذن اعطيك يا كده.
11: انا واللي واقفه قدامك دي مالناش دعوه بالفيلم بتاعك.
3: بصين ورا عيل عنده 18 سنه ومصدقينه في كل حاجه.
8: عيسى الصغير كان مستحيل يسيب اي حد يأذيني.
7: ويديني اللي خليك لوحدك لحد ما تموت.
9: اوعدني يا عيسى انك هتنفذ كل حاجه. كفايه قوي انك وصلت لحد سنك ده ولسه ما طلعتش.
3: اكشن. مش فاهم هي ليه مصممه تكمل معايا.
8: احنا هنا ودلوقتي وبنعمل اللي احنا عايزينه يا عيسى.
10: حاول تدور على اللي فاضل منك وتلحقه، ولما تلاقي عيسى وسلمني عليه.
9: سلام يا ابن الكئيب.
3: هو انا ازاي مش فاكر اي حاجه كده؟
0: افلام الاسبوع. وفي محطة أفلام الأسبوع مستمعينا نتحدث عن الفيلم الأجنبي The Death of Robin Hood. هذا الفيلم من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية وتبلغ مدته 123 دقيقة من أفلام الدراما والمغامرات. يحاول في هذا العمل روبن هود تجاوز ماضيه المليء بالجريمة والقتل، وذلك بعد أن يجد نفسه برفقة امرأة غامضة إثر إصابته بجرمه روح خطيرة. هذا العمل هو من تأليف وإخراج مايكل سارونسكي ومن بطولة هيو جاكمان، بيل سكارسغارد، وجودي كومر، ونواه غوب، وتثيبا سميث. The Death of Robin Hood من الأفلام الجديدة في صالات السينما العمانية هذا الأسبوع.
12: Would you like to know a secret? People speak of Robin Hood, tell his stories. They're all lies.
13: He was not a hero. You were a murderous brigand.
12: We were monsters.
14: I am the outlaw.
15: No!

0: I owe you an apology. You begged for me to let you die. What's your name?
1: Can you make for me?
2: Want me to make you a bow? All right. What happened to her?
0: Terrible things.
3: أفلام الأسبوع.
4: ومن الأفلام الجديدة أيضا مستمعينا هذا الأسبوع فيلم بعنوان بيست. هذا الفيلم من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية وتبلغ مدته 114 دقيقة، يصنف كعمل رياضي. في هذا الفيلم مستمعينا يوافق صياد كان يقاتل سابقا لكسب رزقه على خوض نزال أخير في بطولة ون بعد وفاة شقيقه، ما يجبره على القتال ومواجهة العنف على أمل تحرير عائلته من ماضيها. هذا العمل هو من تأليف راسل كرو وديفيد فريجيو وإخراج تايلر أنتكنز. أما البطولة فجاءت من نصيب دانيال ماكفيرسون وبراين فوستر وراسل كرو ولوك هيروسورث ومات نابل. بيست من الأفلام الجديدة في صالة السينما العمانية هذا الأسبوع.
5: Why do you need to breathe?
6: So I can think.
5: Why?
6: If I can breathe, I can think. If I can think, I can win.
5: That's the way, boy. Come on.
7: Now let's get it all in perspective.
5: You're one of the greatest MMA middleweights of all time.
8: Come on!
5: Now you're working on a fishing trawler.
9: I'm not a fighter anymore.
5: Your brother has some debts that need attention. Come out of retirement. Fight the world champion. Or else we burn down your world.
9: I did 6 months. You have 7 weeks.
7: Now let's get it all in perspective.
9: I took a fight.
10: When's the last time you trained?
9: It's been a while.
11: You got no engine. No urgency. You like wasting my time.
9: Let me ask you something, man to man. What kind of little bitch are you?
5: I'm the guy that's gonna knock your ass out.
3: أفلام الأسبوع.
4: ومن أفلام التشويق والإثارة هذا الأسبوع الفيلم الكندي نورمال الذي تبلغ مدته 90 دقيقة، ويتحدث حول رجل يكتشف مؤامرة إجرامية عميقة في قلب مدينته، ومع تقدم التحقيقات يدرك أن الجميع ممن حوله متورطون فيها ولكن بدرجات متفاوتة. يصر على موقفه في هذا الفيلم لاكتشاف شبكة إجرامية سرية تمتد عبر البلدة. الفيلم من إخراج بين ويتي ومن تأليف ديريك كوستلود وبوب أودنكيرك، ويشارك في النجومية رانيا جولي وبرندان فليتشر ولينا هيدي. هذا العمل من أعمال الأكشن النفسي الذي هناك الكثير ممن يحب هذه الأنواع من الأفلام، أفلام الجريمة والإثارة والتشويق. سيكون هذا العمل فيلم نورمال من الأفلام الجيدة للمتابعة لكم هذا الأسبوع.
12: Why are you here?
13: I used to be a regular sheriff. I walked through life with my head held high. I kind of stopped trusting my instincts.
12: Death comes for us all, don't it, lawman?
13: You've been listening to my internal monologue, haven't you? I took a sheriff job in a little town called Normal, Minnesota.
14: Weather advisory, a winter storm threatening later this week.
15: Reports two assholes screaming at each other.
16: All right, separate, separate.
13: People seem friendly enough.
17: Whoa, 16.8 million. Where the hell did this town get that kind of money?
18: Community really came together on that one.
13: Yeah, I would say.
3: Is that a police scanner you got? You keeping tabs on me?
18: Yes, sir.
3: This is a hell of an armory.
19: Did you catch that?
3: Yeah, it's my one trick.
20: What do you think of our little town?
3: It's, charming.
21: Oh, shit.
22: أفلام الأسبوع.
4: ومن الأفلام العائلية المتاحة للمشاهدة هذا الأسبوع فيلم Toy Story 5 من إنتاج اليابان، فيلم فانتازيا فيه يواجه وودي وباز وجيسي صدمة كبيرة حينما تتلقى بوني هدية تتمثل في جهاز لوحي قد يهدد مكانتهم واستقرارهم في حياة هذه الطفلة الصغيرة في عالم تتهيمن عليه التقنيات والتكنولوجيا. فيلم Toy Story 5 من تأليف أندرو ستانستون و من إخراج ماكنا هاريس، وفي البطولة توم هانكس، غريتا لي، تيم ألين، راني هادسون وتوني هال. فيلم توي ستوري 5 من الأفلام الجديدة في صالة السينما العوانية هذا الأسبوع.
23: You Forky to Kieran Beverly to be your beloved bride.
24: Yeah! I now pronounce you husband and knife. Who poisoned the maid of honor?
25: Bonnie, there's a package for you.
23: Oh, thank you, thank you.
26: Hi there, I'm Lilypad. Let's play.
24: Extinction, not again.
27: Bonnie, screen time's over now.
23: Okay.
24: I want to talk to you, device.
25: Please, call me Lily.
24: Me and the toys have been working all summer to try and get Bonnie to make friends.
25: Yeah.
24: But then you had to ruin
25: it.
24: You're not even listening to me.
25: I'm always listening. See?
26: Now look here. Me and the toys have been working all summer.
25: Now in Spanish.
24: What?
28: Yeah, I got dibs on behind the dresser.
24: Woody!
29: Jesse? Hello?
24: Is it as bad out there for toys as they say it is?
30: We're finding more abandoned toys each day.
24: We're down! Tex invaded our house, too.
30: I don't know, Jesse. Toys are for play, but tech is...
29: That's for everything.
24: I'm losing Bonnie to this device.
31: You got a family.
24: Woody!
32: Came here as fast as I could.
33: Why are you wearing a dress, Woody?
32: It's called a poncho, Forky.
24: Whoa!
18: Someone needs a brown marker.
32: Halt! Who goes there?
30: Whoa, whoa, whoa! I come in peace.
32: It's been too long, cowboy.
25: What are you, some sort of old man toy?
30: What?
24: She thinks you're old because you're bald, Woody.
25: Bonnie needs help from someone at least from the same century.
23: So long, toys.
31: You got Bonnie.
32: We're gonna need backup.
30: She's getting away, Buzz!
32: Our mission on this planet is to make a child happy.
31: You just remember what your past is.
24: Bonnie still needs us. Come on, Bullseye!
30: Buzz, you stay here. I'm going with them.
22: متابعة أسبوعية.
4: ونرحب بكم مستمعينا في محطة متابعة أسبوعية، وفيها سنقترب أكثر من مخيم وثق للأفلام الوثائقية الذي تستضيفه محافظة ظفار خلال الفترة من 14 وحتى 25 من يونيو الجاري، وتنظمه الجمعية العمانية للسينما بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب تحت شعار من الفكرة إلى الشاشة. يأتي هذا المخيم ليشكل منصة تدريبية متكاملة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتسهم في إعداد جيل جديد من صناع الأفلام الوثائقية القادرين على نقل القصص العمانية إلى آفاق واسعة. للحديث أكثر عن المخيم وأهميته في دعم المشهد السينمائي العماني، يسرنا أن نرحب في هذه المحطة بضيفنا الدكتور رشيد بن عبد الله اليافعي، عضو بمجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما ورئيس لجنة التدريب والتطوير. يا هلا ومرحبا فيك معنا دكتور رشيد.
0: أهلا وسهلا، حياك دكتور جمال. أهلا وسهلا،
4: يا هلا ومرحبا،
0: أهلا بكل المستمعين في إذاعة شباب.
4: بارك الله فيك، وإحنا سعيدين بلقائك اليوم للحديث حول مخيم وثق للأفلام الوثائقية. ويعني بدأت فعاليات هذا المخيم بنشاط ووتيرة رائعة، خصوصا ما نراه في منصات التواصل من نشاط ملموس منكم. يا ريت لو تحدثنا أكثر عن فكرة هذا المخيم دكتور رشيد اليافعي.
0: طبعا جاءت فكرة المخيم وثق لصناعة الأفلام الوثائقية، طبعا هي برنامج سنته الجمعية العمانية للسينما، وبدأته في بعض محافظات السلطنة، والحين وصل إلى محطته في محافظة الظفار.

0: الأفلام الوثائقية سواء في محافظة ظفار أو في المحافظات الأخرى في السلطنة.
1: نعم، لماذا تم اختيار هذا الموعد بالتحديد في محافظة ظفار لاستضافة المخيم؟
0: طبعا نحن نعرف أنه محافظة ظفار خلال هذه الفترة هي الفترة التي تسبق الخريف، ولما تتميز به هذه المحافظة من أماكن طبيعية وسياحية وتراثية وكذلك قصص ممكن أن تترجم يعني خلال هذه الفترة إلى أفلام. وإضافة إلى أنه يعني تكوين الشباب وتدريبهم على الأساليب الصحيحة في صناعة الأفلام ونقلهم من صانع محتوى يعني هاوي إلى صانع محتوى محترف.
1: نعم، رائع هذا التوجه منكم دكتور رشيد واحتضانكم لهذه المواهب وهذه أيضا التجارب من صناع الأفلام وأيضا يعني إعطاهم مثل هذه الجرعات لتطوير وتعزيز مهاراتهم في صناعة الأفلام. لو تحدثنا دكتور رشيد عن المحاور اللي بإذن الله ستكون حاضرة في هذا المخيم، لا سيما أنه بدأ في 14 من يونيو وهو مستمر في فعالياته، لو تطلعنا على بعض هذه المحاور وما ركزت عليه.
0: طبعا يركز المخيم وثق بصورة عامة سواء كان في عندنا في محافظة ظفار ولا في محافظات أخرى، هي ورش تدريبية متخصصة أساسا. يعني هذه الورش يعني أقلها تكون بواقع تقريبا حوالي 56 ساعة تدريبية
1: ما شاء الله،
0: تضمنها ورشة مثلا الفكرة وتطويرها والبحث الوثائقي، وهناك ورشة للسيناريو، ورشة كذلك للإضاءة والتصوير، ورشة للإخراج، ورشة للمقابلات والصوت، ورشة المنتج، وورشة زراعة مراجعة المشاريع في الآخر. يعني هذه المشاريع هل يعني لبى طموحنا، يعني نعمل مراجعات لها، يعني هل هي فعلا ارتقت إلى أنه هذه الأفلام ممكن انها تدخل وتشارك في في في في يعني في مهرجانات سواء داخليا او خارجيا او لا.
1: نعم، ماذا عن المشاركين في المخيم دكتور رشيد؟ كيف ترى جوانب اهتمامهم بمحاور المخيم؟
0: والله شوفي المشاركين طبعا يعني تختلف يعني خبراتهم هناك من لديه الخبرة مثلا يعني قليلة سابقة، وبعضهم من ينقصه الخبرة، فهذه المخيم يعمل على يعني سد هذه الفجوات ويعني ينقلهم إلى خطوات أخرى صحيحة وترجم من خلالها إمكانياتهم بطريقة احترافية، وهذا اللي نسعى عليه من خلال هذا المخيم والورش التدريبية.
1: نعم.
0: طبعا كل المشاركين كانوا جدا متفاعلين بطريقة ممتازة مع المدرب حسن أمين، وإن شاء الله يعني نرى يعني المخرجات أنها تكون إن شاء الله يعني ممتازة إن شاء الله خلال الفترة
1: بإذن الله تعالى. طبعا تحية للمدرب حسن أمين لوجوده أيضا في سلطنة عمان. يا ترى ما أهمية استقطاب مثل هذه الخبرات العربية والدولية لتدريب هؤلاء الشباب؟
0: والله شوفي يعني هذه الخبرات طبعا تفيدنا في أشياء كثيرة، اللي هي يعني الخبرات هذه نحتاجها في بناء قاعدة مهنية قادرة على تطوير القطاع السينمائي. يعني لكان هذه الكفاءات يعني هي تأتي وفق معايير عالمية للحفاظ على الهوية العمانية كذلك، ونقل هذه المعرفة والخبرة العملية من خلال هذا المدرب ورفع جودة الإنتاج السينمائي عندنا نحن في عمان كذلك، وتطوير الكوادر سواء الوطنية وبناء صناعة مستدامة في مجال السينما.
1: بالفعل بالفعل دكتور رشيد، يعني نحن نثمن لكم هذه الجهود التي تبذلونها في مخيم وثق للأفلام الوثائقية في محافظة ظفار واهتمامكم بالشباب لصناعة أفلام وقصص عمانية تنقل من محليا إلى الجانب أيضا الدولي. يا ترى ما أبرز التحديات التي تواجه هؤلاء صناع الأفلام في صناعة الأفلام الوثائقية المبتدئين في هذا المجال؟
0: طبعا أغلبية التحديات اللي تواجه صناع الأفلام يعني هو كيف أبدأ بصناعة الفيلم. هذا أول يعني من يدخل

0: هذه المخيمات أو هذه الورش. أنا أريد أصنع فيلم لكن لا أعرف طريقة. هو عنده المعدات، عنده الشغف، ولكن ليس لديه طريقة صحيحة لصناعة الفيلم. فهنا هو المتدرب يعني يتجمد في مكانه، يعني ممكن يعمل محتوى بسيط، بصري بسيط وينتهي. لكن هذه الورش هي الطريق الصحيح لانطلاقه في صناعة محترفة.
1: بالضبط.
0: في حيث تنقله من هو يعني من سواء مخرج ولا مصور ولا سيناريو هاوي إلى محترف.
1: نعم.
0: يعني تحطه على الطريق الصحيح.
1: جميل هذا الـ نقول هذا الاحتضان لهذه المهارات. اليوم احنا نتحدث عن هذا المخيم، مخيم موثق الذي تنظمه الجمعية العمانية للسينما بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب. نتحدث عن مدى انسجام مخيم موثق مع استراتيجية الجمعية في تطوير القطاع السينمائي دكتور رشيد.
0: طبعا هذه الرسالة كلها أساسا هي استراتيجية للجمعية. هي بدأت مثل هذه المخيمات، بدأت في محافظة جنوب الشرقية، انتقلت إلى محافظة شمال الباطنة، وكذلك محافظة مسقط، والآن هي في محافظة ظفار. فأجندة الجمعية أساسا سنويا أنه تقام مثل هذه المخيمات. فهي استراتيجية ماضية عليها إدارة الجمعية، ونتمنى أنها تكون في استمرارية لمثل هذه المخيمات لخدمة الشباب في صناعة السينما.
1: نعم. هل راح يتم عرض الأعمال المنتجة في مهرجانات أو منصات متخصصة اللي ما يتم إنتاجها في مخيم موثق للأفلام الوثائقية؟
0: نعم، نحن نشوفي من خلال هذا المخيم نسعى لإنتاج 5 أفلام أساسا وثائقية. هذه 5 أفلام ستكون في النهاية ستعرض من خلال حفل معين ستدشن، ومن ثم ستدخل في مسابقات ومهرجانات المحلية وسواء الخارجية الدولية.
1: نعم. طيب ما هي المواضيع اللي لمستموها أنها بحاجة إلى مزيد من الاهتمام في عمان كأفلام وثائقية؟
0: والله شوفي يعني عمان نحن يعني بكثر المواضيع اللي واحد ممكن يفكر فيها وممكن يشتغلها كأفلام وثائقية هي كثيرة. يعني عندنا يعني ممكن غزارة نحن في إنتاج الأفلام الوثائقية، ولكن إيش اللي يفرض عليك أنك أنت مثلا تبحث عنه؟ تبحث عن القصة الفريدة، تبحث عن الـ الأفلام أو القصة ذات الطابع الإنساني. هي هذه المواضيع اللي تحتاج أنه نحن نبحث عنها بصورة متطورة جدا، يعني بتقنيات رائعة، حتى إنها هذه القصص تخدم موضوعك وتخدم الفيلم مالك، ويعني يكون هناك ترجمه إلى إيش؟ إلى فيلم يعني ممكن إنه يشاهد عالميا.
1: بإذن الله سنرى قصص رائعة من مخيم وثق للأفلام الوثائقية بوجودكم دكتور رشيد، وأيضا المدرب، وأيضا ما تزخر به محافظة ظفار من قصص ملهمة بإذن الله تعالى. ونتمنى أيضا أن تكون هي متاحة أيضا للجمهور ومن يستمع لنا بإذن الله تعالى في برنامج سينما ومسرح. ونود أن نسمع منك رسالة لكل من يستمع لنا حاليا، وماذا يمكن القول عن مخيم وثق للأفلام الوثائقية؟
0: والله الرسالة اللي نوجهها من خلال يعني برنامجكم هي أني أؤكد أن الأفلام الوثائقية ليست مجرد نقل للواقع، بل هي فن يحفظ الذاكرة ويوثق الإنسان والمكان.
1: الله، رسالة
0: أدعو جميع المهتمين بالسينما والأفلام الوثائقية لاستفادة مثل هذه المبادرة التي تقوم بها الجمعية، لأنها تحفظ لنا أساساً تراثنا، فنوننا، يعني أماكننا، كذلك الأماكن اللي نصور فيها. فهي وثيقة ممكن نرجع لها في أي وقت مهما يعني الفيلم الوثائقي لا يموت. وهذه يعني رسالة أرسلها لكل المهتمين بالجانب السينمائي.
1: تحياتنا لك دكتور رشيد، وإحنا نشكرك جدا على تقبلك الدعوة لهذا اللقاء وعلى هذه الكلمات العميقة في صناعة الأفلام، وما قدمته أيضا من إضاءات حول مخيم وثق للأفلام الوثائقية ودوره في تنمية مهارات الشباب العماني وتأهيلهم لصناعة أفلام تعكس الهوية والثقافة العمانية. نتمنى لكم كل التوفيق، وشكرا لك مجددا دكتور رشيد بن عبد الله اليافعي، عضو بمجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما ورئيس لجنة التدريب والتطوير.
0: شكرا شكرا دكتورة جنالي تحت الفرصة للحديث حول مخيم وثق، والشكر كذلك موصول لإذاعة شباب وإذاعة سلطنة عمان ووزارة الإعلام اللي نعتبرها نحن داعمة دوما للجميع العمانية للسينما.
1: بارك
0: شكرا
1: الله فيك.
0: جزيلا.
1: شكرا لك. نتمنى التوفيق لكل المشاركين في رحلتهم الإبداعية، وأن تثمر هذه التجربة في أعمال وثائقية متميزة نراها في المشهد السينمائي العماني، وتعزز حضورها على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.

نحييكم مستمعينا من جديد في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة شباب من سلطنة عمان، وتحية لكل من يتواصل معنا برسائل الواتساب على الرقم 7244200009. تحية لأبو منصور البلوشي يقول: تحية مسائية وجمعة طيبة مباركة لطاقم برنامج سينما ومسرح وجميع المستمعين. صورة لواحدة من السلاحف لعودتها إلى البحر من أحد شواطئ ولاية مصيرة، ما شاء الله صورة رائعة. تحية لك يا أبو منصور، وشكرا لك على مشاركتك لنا في برنامج سينما ومسرح. هذه تستاهل أنها تكون جزء من فيلم سينمائي هذه الصورة. تحياتنا لك يا أبو منصور. في رسالة أخرى من محمد الأغبر يقول: مساء الخير، مساء النور لك يا محمد، وشكرا لك على التواصل معنا في برنامج سينما ومسرح. أيضا من الرسائل اللي وصلت من سليمان سعيد العاصم يقول: تحية لطاقم البرنامج، ربي يحفظكم وينور عليكم، نستمع لكم في طريقنا إلى الإمارات، تحياتي لك جنان وللمخرج ولضيوفكم الأعزاء في البرنامج. درب السلام إن شاء الله يا سليمان، وتوصل لوجهتك إن شاء الله بأمان وصحة وعافية. وتحياتنا لكل من هم في الطريق حاليا يستمعوا لنا في برنامج سينما ومسرح عبر أثير إذاعة الشباب. كذلك في رسالة من أم ناصر الهادي تقول: مساء الخير جنان وعمار، أسعد الله مساكم، جمعة مباركة عليكم وعلينا وعلى جميع المسلمين، وكل عام وانتم بخير بمناسبة حلول السنة الهجرية، مساء سينما ومسرح. شكرا يا أم ناصر الهادي، كل عام وانت بصحة وسلامة، وشكرا على مشاركتك لنا في برنامج سينما ومسرح وفي إذاعة الشباب. أيضا رسالة من خلينا نشوف وين الاسم ناصر محمد الزيادي يقول: تحية مسائية لطاقم البرنامج وجميع المستمعين، ومع أجواء الجميلة الطبيعية من وادي عندام، مقتطفات من مهرجان العنب بنيابة سمد الشأن بولاية المضيبي شمال الشرقية، كنت هناك هذا الأسبوع وحبينا نسجل حضورنا معاكم اليوم، وتحياتي لكم ولكل المتابعين من ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بالمضيبي شمال الشرقية. ما شاء الله، يعني نقول وفرة للعنب، وحقيقي أنا كنت حابة يعني أن أحضر هذا المهرجان، إن شاء الله نحاول. ما شاء الله زخم كبير وتنوع حاضر في ثمار العنب بمختلف ألوانه. شكرا على مشاركتنا لهذه الصور الجميلة من مهرجان العنب أخوي ناصر الزيادي. أيضا تحية لأصدقاء البرنامج، تحية لي محمد ناصر الزهيمي الهاشمي يقول: عاشر بمعروف، فإنك راحل واترك قلوب الناس نحوك صافية، واذكر من الإحسان كل صغيرة، فالله لا تخفى عليه الخافية. شكرا، جمعة مباركة بذكر الله، مساء جميل من مساءات الوطن الغالي سلطنة عمان، معاكم أبو ناصر محمد بن ناصر زهيمي الهاشمي من الكامل ولاية الكامل والوافي. تحياتنا لك أخي محمد، بارك الله فيك وشكرا على تواصلك معنا. أيضا من الرسائل اللي وصلت للبرنامج علي خاطر النجادي يقول: المقارنات بين The Odyssey وتروي بدأت مبكرا، خصوصا مع اختلاف أسلوب هوليوود في تقديم الملاحم التاريخية بين الأمس واليوم. رغم الحماس الكبير، بعض الاختيارات التمثيلية أثارت جدل واسع بين المتابعين، لكن اسم كريستوفر نولان وحده كافي لرفع سقف التوقعات، وهذا ما يجعله واحد من أكثر أفلام 2026 انتظاركم. ويش رايكم؟ بالفعل كريستوفر نولان له مخرج عالمي، وما
شاء الله له أفلام لاقت نجاح واسع وكبير، ورؤيته الإخراجية دائما جميلة ومتنوعة، وأكيد رح يكون الكثيرين في شغف وانتظار لهذا العمل. شكرا على مشاركتك لنا أخي علي خاطر النجادي. أيضا من الرسائل اللي وصلت للبرنامج جميل السعدي يقول مساء الخير للجميع، اليوم إن شاء الله فيلم روبن هود. يلا تحياتنا لك يا أخي جميل، وما شاء الله عليك أنت حريص دائما كل أسبوع تروح لصالة السينما وتتابع الأفلام الجديدة. وطبعا The Death of Robin Hood من الأفلام اللي تعرض لأول مرة هذا الأسبوع في صالة السينما في سلطنة عمان. طبعا هو ما وصل إلى أي مركز من المراكز العشر الأولى، ولكن من المتوقع كون اسم روبن هود من الأفلام اللي لها كثيرين متابعين لهذه السلسلة وعشاق هذا الاسم. وهذا العمل طبعا هو من أعمال المغامرات والدراما اللي يتحدث عن روبن هود وماضيه في الجريمة والقتل، وأيضا إصابته بعض الجروح لما يكون عند مرأة غامضة. فالفيلم يستحق المشاهدة، وأنا أحييك على اختياراتك ما شاء الله أخوي جميل في كل أسبوع، وإن شاء الله يلاقي هذا الفيلم استحسانك. إذن مستمعينا إحنا وصلنا بهذه الرسائل إلى ختام برنامجنا سينما ومسرح، وأشكر كل المتابعين اللي يحرصوا أنهم يكونوا معانا في كل حلقة من حلقات برنامج سينما ومسرح، وأعتذر من اللي ما استطعت أني أنا أكمل وأقرأ رسائلهم، وأيضا كل من يستمع لنا بصمت في كل أسبوع تحية لكم وعلى حرصكم، وأنا سعيدة جدا بهذا التواصل معكم. في ختام هذه الحلقة مستمعينا أتقدم بالشكر والتقدير لكم جميعا، وأدعو الله عز وجل أن يحفظكم من كل سوء ومكروه، وأن يجعل عمان عامرة بالخيرات والبركات، وأن يحفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأسرته الكريمة بخير وعافية. وبذلك نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من برنامجنا. كنت معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة جنان بنت مهدي آل عيسى، وفي الإخراج هذه تحيات عمار بن خالد البلوشي، وإلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيونة ديل موندو. أرجنتينا كامبيونة ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا دوين العمر سي سي يا دوين العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سيل سي يا طويل العمر سيل سيل البطولة.
0: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
1: أخيرا مونديال مونديال مونديال.
0: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
2: صليبا صليبا صليبا، الهدف السادس، الهدف السادس والهاتريك هنا من قبل يوناتان ديفيد يسجل هدفه الثالث في هذه المباراة والثاني هاتريك في هذا المونديال.
3: هلا يا رمانة، هلا يا رمانة، والعلوة زعلانة
4: مش غنوا لنا إياها؟
5: هجموا علينا طقونا، والله طقونا بالشكل طق عدل. أنا من عمري والله من عمري ما حصلتك شلخوني. أنا أكثر شيء أنا طقوني. أنا
6: هلاو كندا، هلاو جود لك جود لك قطر. ستة جود جيم.
7: ستة لاعبين فيفا في سوني. ستة
8: خلاص راحوا هجوا.
9: فينهم؟ أقطعهم تقطيع السنين.
8: خلاص هجوا راحوا راحوا.
9: خليني بس أقطعهم.
8: وش تقطع؟
9: شغلت أنا.
10: تعبتونا، سهرتونا، قتلتونا، حطمتونا. خامس فريق عربي يخسر في مونديال 2026 بعد الاستفتاحية من تونس الخضراء. دكوهم دك، دكوهم دك.
2: الآن تشيفنبرغ من هنا يرجع للخلف لصليبا، صليبا صليبا صليبا. الهدف السادس، الهدف السادس والهاتريك هنا من قبل يوناتان ديفيد يسجل هدفه الثالث في هذه المباراة والثاني هاتريك في هذا المونديال بعد ليو ميسي. تعبت بدنيا تعبت نفسيا تعبت بدنيا، قلبي تعب وعقلي تعب.

0: نو نو نو نو
1: كبيرة ستة يا أخي.
2: وائل ستة.
1: اي والله نص درزن يعني. حياكم الله إذن المستمعين الكرام، حلقة جديدة من مونديال 2026 و...
2: ماسكة عندك الستة، أشوف كأنه
1: ستة ماسكة. يعني هو يقول لك هذه أكبر نتيجة سجلها فريق مستضيف، نتكلم عن كندا وقطر 6-0. هذه النتيجة تعتبر تاريخية، أكبر نتيجة يسجلها منتخب مستضيف للبطولة. اكتسح دخل المنتخب محققا سلسلة من الأرقام القياسية، ووضع المنتخب الكندي طبعا نفسه في الدور الثاني بهذه النتيجة وفقا لإحصائيات شبكة ستيتس فوت ستيتس الفرنسية. كندا حققت أول فوز لها في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم بعد 8 مباريات خاضتها في البطولة، والفوز يعاد يعني فوز
2: يعني. شوف فيها آخر، أعتقد آخر مشاركة لها سجلت 3 أهداف.
1: أيوة طبعاً، أول منتخب من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي الكونكاكاف يسجل 6 أهداف في مباراة واحدة في كأس العالم بحسب نفس المصدر يعني.
2: وهذه 6 بعد ترى مع الرأفة.
1: نعم طبعاً، فوز منتخب كندا 6-0 يمثل أكبر انتصار يحققه منتخب من الكونكاكاف في تاريخ كأس العالم. الرقم القياسي اللي ظل صامد من 1970 كان فوز المكسيك على السلفادور 4-0. وأيضا حسب أيضا نفس المصدر أن كندا أصبحت أول دولة مستضيفة تحقق فوز بفارق 6 أهداف في كأس العالم منذ انتصار الأرجنتين على البيرو بنتيجة 6-0 في مونديال 78. أيضا المنتخب الكندي يوم هذا يعني
2: روسيا 32 تسديدة،
1: 32 تسديدة يعني أكبر عدد من التسديدات في هذا البطولة اللي شفناه طبعا
2: تقريبا.
1: عاد الأكبر فارق انتصار حققه منتخب مستضيف في تاريخ البطولة. سبق أن تحقق هذا الإنجاز في 3 مناسبات: إيطاليا 7-1 على الولايات المتحدة لكن عام 1934، البرازيل 7-1 على السويد 1950، الأرجنتين 6-0 على البيرو 78. كما أصبحت كندا ثالث منتخب في تاريخ كأس العالم يحقق أول انتصار في البطولة بفارق 6 أهداف أو أكثر بعد إيطاليا 1934 مع الولايات المتحدة 7-1، وتركيا مع كوريا الجنوبية 7-0 عام 54. وايد في ارقام كثيره طبعا بنذكرها طبعا في سياق الحلقه.
2: هم سبع مباريات لهم كندا في بطولات كاس العالم، اجمالي 7 مباريات اللي لعبوها
1: سجلوا
2: 3 أهداف بس. الامس
1: سجلوا 6 مرات
2: او الفجر سجلوا 6،
1: لاعب واحد مسجل 3 هاتريك
2: سجل. وطبعا هذه واحده من اثقل الهزائم على المنتخبات العربيه بعد هزيمه المنتخب السعودي مع المانيا 8-0، وفجر اليوم كان 6-0 على قطر. المنتخب الروسي تفوق على المنتخب السعودي 5-0. ألمانيا الغربية أيامها كانت تفوقت على المنتخب الإماراتي 5-1. السويد في هذه البطولة على المنتخب التونسي 5-1. ما أدري يعني كان المنتخبات العربية أنا جالسين يتحدوا منه أكثر منتخب يخسر أو يستقبل،
1: خذوا 3-4-5-6 منتخبات العربية.
2: هل كنا نحن يعني انه شفنا التعادل في بداية المشوار هذه المنتخبات، انه شفنا نتيجة ايجابية كبيرة؟
1: ترى دائما اقول ان الجولة الاولى مش معيار ولا مقياس، لكن انا قلت لو تذكر قبل مباراة قطر الاولى سألنا اظني وليد الخفيف عن امكانية منافسة قطر على المركز الثالث على الاقل في هذه المجموعة، فقلت له ما ممكن، مع انها مجموعة تعتبر قياسا ببقية المجموعات يعني معقولة، لكن صعب على منتخب قطر. هذا مش كأس آسيا
2: بالضبط،
1: هذه كأس العالم. كأس آسيا تختلف فيها الأمور، وتصفيات كأس العالم التصفيات الآسيوية لكأس العالم بعد تختلف فيها الأمور،
2: لكن ونعرف كلنا كيف الظروف يعني حساباتها كثير مختلفة يعني طبعا. ما المباراة الأولى مثل ما قلت هي ما هي مقياس على
1: طبعا
2: على مستوى هذه المنتخبات يعني.
1: شفت منتخب سويسرا ايش سوى مع البوسنة؟ صحيح ان الاهداف جات في اخر يمكن ربع ساعة، يعني
2: واحدة من المباريات اللي تسجل فيها الاهداف في بعد الدقيقة 70.
1: نعم، هي بدش الهدف الاول في الدقيقة 73، تخيل انتهت 4-1.
2: فنشوف كيف المباراة راحت.
1: نعم
2: طيب، حديثنا اكيد طويل معكم مستمعينا الكرام، خصوصا مع أن المباريات أكثر راح تحمى في الجولات القادمة. هذه تحياتنا صادق لواتي حسين العميري ومحمد الإشملي.

0: وأكيد البداية مع آخر أخبار مونديال 2026. Spain, Sweden, Switzerland, Suzia, Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast. Let's play football. منتخب جنوب أفريقيا ينقذ نفسه من الخسارة وينتزع نقطة التعادل من أمام تشيكيا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، بذلك يبقى الفريقان على حظوظهما في التأهل للدور الثاني.
1: يسجل من علامة الجزاء، يسجل هدف التعادل، دقت ساعة البافانا بافانا، عادت كتيبة الأولاد الحياة، هدف يعيد كتيبة الأولاد الحياة بهدف التعادل، بهدف مقابل هدف ما بين تشيكيا وجنوب أفريقيا. حذرتك مرة ومرتين وثلاثة يا منتخب.
0: وفي المجموعة ذاتها ضمن المنتخب السويسري التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين بفوزه الكبير على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف لهدف واحد. الأهداف الخمسة المسجلة في اللقاء جاءت في الثلث الأخير من اللقاء ليؤكد منتخب السويسرا حقيته بالتأهل.
2: كانت قريبة

0: منتخب كندا يدك شباك نظيره القطري بستة أهداف نظيفة في مواجهة من طرف واحد ليتأهل رسميا للدور الثاني. وحسم الكنديون عمليا اتجاه اللقاء منذ الشوط الأول عبر أفضلية كاسحة في الاستحواذ والفرص، مستفيدين من النقص العددي المبكر في صفوف المنتخب القطري قبل أن تتضاعف معاناة الأخير بطرد ثان في الشوط الثاني ليخرج بطل آسيا بهزيمة ثقيلة.
1: تماما بطردين وهدفين في بداية المباراة، ثم صاروا خمسة في النهاية لحد الآن. شيفلبرغ من هنا يرجع للخلف لصاليبا، صاليبا صاليبا صاليبا، الهدف السادس، الهدف السادس والهاتريك هنا من قبل يوناتان ديفيد، يسجل هدفه الثالث في هذه المباراة والثاني هاتريك في هذا المونديال بعد ليو ميسي.
2: وضمن منتخب المكسيك التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين كمتصدر لمجموعته عقب تغلبه على منافسه الكوري الجنوبي بهدف، جاء بسبب خطأ فادح من الحارس الكوري. ويكفي منتخب كوريا الجنوبية نقطة التعادل في لقائه الأخير أمام جنوب أفريقيا من أجل ضمان التأهل.
3: توزيع كرات خيمينيز ورصيد خيمينيز، ضيع جول، ضيع جول، خطأ من الحارس الكوري، خطأ من الحارس الكوري، المتابعة حاضرة والهدف الأول. خمس دقائق أولى، التريكولور، التريكولور يفتتح باب التسجيل هنا في غوادالاخارا بالواحد صفر للمنتخب المكسيكي. خطأ فادح من الحارس كيم سونغ يو يمنح من خلاله.
0: محكمة الاستئناف في فرساي بفرنسا تعلن أن أشرف حكيمي قائد منتخب المغرب ومدافع باريس سان جيرمان سيحاكم بتهمة الاغتصاب أمام محكمة الجنايات عقب اتهامات من شابة فرنسية، فيما نفى اللاعب الذي يخوض مباراته الثانية في كأس العالم مع المغرب فجر يوم غد السبت ضد اسكتلندا هذه الاتهامات مرارا وتكرارا واصفا إياها بالكاذبة. ولم يحدد موعد المحاكمة بعد، فيما أكدت محكمة الاستئناف في بيانها أن التحقيقات التي أجريت خلال التحقيق الأولي والتحقيق القضائي خلصت إلى وجود أدلة كافية ضد أشرف حكيمي.
4: حكيمي إن شاء الله يجيبها، صافرة تأتي، أشرف حكيمي يسعد، أشرف يسعد، أشرف جول جول.

0: الإصابة المروعة التي تعرض لها إسماعيل كونيه لاعب منتخب كندا تلقي بظلالها على الفوز الكبير للفريق على منتخب قطر. وكان كونيه قد تعرض لكسر في الساق إثر احتكاك عنيف مع عاصم مادابو لاعب منتخب قطر. وصرح مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأن كونيه تم نقله على الفور إلى مستشفى محلي حيث يستعد لإجراء عملية جراحية محاطا بأفراد عائلته، وهو ما يعني نهاية مسيرته مع منتخب بلاده في البطولة.
1: يرجع لجونستون مرفوع في القائمة الثانية، من هنالك في خطايا سيد الحكم، في خطايا سيد الحكم، في دفع، في دفع على المدافع، والحكم يحتسب الهدف الثالث لصالح المنتخب الكندي من هنالك بالرأس بواسطة المهاجم جوناثان ديفيد الذي سجل هدفه 40 والآن يسجل هدفه 41 في الدقيقة الثالثة، في الدقيقة 46 من عمر 47 من عمري الشوط الأول. رجعت مرة ثانية استحواذ وسيطرة مطلقة لعناصر

0: منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يخوض مواجهة قوية أمام نظيره الأسترالي في 11 من مساء اليوم في مدينة سياتل ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، ويسعى أصحاب الأرض إلى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي من أجل حسم التأهل المبكر إلى الدور الثاني قبل خوض الجولة الثالثة وتعزيز فرصهم في مواصلة المشوار بنجاح. في المقابل يدخل منتخب أستراليا اللقاء بطموحات كبيرة بعدما حقق مفاجأة قوية في الجولة الأولى بفوزه على تركيا بهدفين دون رد ليحصد أول 3 نقاط ويؤكد قدرته على المنافسة بقوة على إحدى بطاقتي التأهل.
1: كرة الثانية الله الله على الأسترالي، بإمكانك أن تصرخ في هذا المكان، بإمكانك أن تسجل التاريخ، بإمكانك أن تبقى لأعوام، أن تبقى لسنوات، أن تبقى لفترة طويلة أنت في المونديال، حيث الصرخة التي تبقى والهدف الذي يبقى.
2: وفي المجموعة الثالثة يتطلع المنتخب المغربي إلى تحقيق فوزه الأول في هذه النسخة عندما يواجه نظيره اسكتلندي في الثانية من فجر يوم غد السبت على ملعب بوسطن، ويعول المنتخب المغربي على عناصره الأساسية لتحقيق فوز يعطيه دفعة قوية قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات. في المقابل يدخل المنتخب الاسكتلندي اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على هايتي بهدف دون رد في الجولة الأولى، ويأمل في مواصلة بداية جيدة والاقتراب خطوة إضافية من التأهل إلى الدور المقبل.
1: ولكن كان في رافع، هذه كرة بينية ممتازة. اسماعيل اسماعيل السيباري طال الصدر، طال الصدر يا السيباري، اسماعيل جاب الخبر السار، اسماعيل السيباري.
0: وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها يلتقي المنتخب البرازيلي نظيره الهايتي على ملعب فيلادلفيا عند 4:30 من فجر يوم غد السبت بتوقيت مسقط في مواجهة لا تقل أهمية، حيث يسعى إلى تحقيق انتصاره الأول. ويأمل المنتخب البرازيلي بطل العالم 5 مرات في استثمار خبرة لاعبيه وإمكاناتهم الفنية لحصد النقاط 3 والعودة إلى سكة الانتصارات، فيما يتطلع منتخب هايتي إلى تعويض خسارته الأولى أمام اسكتلندا والحفاظ على آماله في المنافسة.
1: فينيسيوس يحاول يمرر الكرة، هنا محاولة التسديد عادت إلى فينيسيوس، يدخل إلى منطقة الجزاء فينيسيوس، يسجل فينيسيوس، يعدل النتيجة. قمت أحدهم
2: وضمن منافسات المجموعة الرابعة يلتقي منتخب تركيا مع الباراغواي على استاد سان فرانسيسكو باي أرينا في مواجهة مهمة يسعى خلالها المنتخبان إلى تعويض خسارتهما في الجولة الافتتاحية، إذ تمثل النقاط 3 فرصة مهمة لإحياء آمال التأهل بعدما خسر المنتخب التركي أمام أستراليا بهدفين دون رد، فيما خسر منتخب باراغواي أمام الولايات المتحدة ب4 أهداف.
1: عرضية خطيرة تركية ما زالت تصب على الطائرة، الله

0: ووزارة الداخلية التركية توعز إلى المحافظات في مختلف أنحاء البلاد بعدم السماح بتركيب شاشات عملاقة في الأماكن العامة لعرض مباراة منتخبها ضد الباراغواي بهدف الحد من الضوضاء والازدحام المروري خلال امتحانات قبول الدخول إلى الجامعات. وقالت السلطات إن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان عدم تأثر الطلاب الذين يتقدمون للامتحان سلباً بسبب التلوث الضوضائي أو زيادة الازدحام المروري، خاصة وأن المباراة ستقام في ساعة مبكرة من صباح يوم غد السبت.
1: مهم جدا، لكن هنا العودة من بعيد، يسجل موريسيو. بص الكورة، السيسو عملها حلوة قوي. باراغواي أمامنا بيسجل، منتخب الباراغواي في هذه اللحظة. شوف هنا الفرصة، قلبي روحها أمامنا، قلبي روحها بيسجل.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
4: الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونديال 2026.
2: سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي البطولة.
1: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
2: مونديال مونديال مونديال
1: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال.
3: مونديال 2026.

0: والله انا امس استمتعت صراحه مباراه الانجليزي عشان انجلترا وادي
1: مباراه حلوه هذه اللي فوت هذه المباراه يعني
0: ابو علي يا اخي ايش لعب ايش لعب
2: يا سلام
0: والله يغيب عنك الكسل فكل شيء سبحان الله تعطيك طاقه ونشاط
1: يسعد مساكم صادق والجميل المبدع حسين
2: اول مره هذه مدحني يا اخي
1: كيف نفش ريشه
2: لا عيد عيد عيد عيد لان كنت ما
1: عدل الجزته حتى النظار عدلها يسعد مساكم صادق والجميل للمبدع حسين
3: يا سلام يا بخت البلد دي حقيقي بقى يا بخت البلد دي ان شاء الله هتتعلموا وتتخرجوا وكل واحد فيكم هيمسك حته كبيره قوي قوي في بلد
4: انا همسك حته قد كده انا حر بقى امسك الحته اللي على مزاجي
1: جميل لا
2: شكرا يا اخي اللي يا اخي عجبتنا الرساله امس تعرف الكلام الحلو الكلام الحلو يخليك يعني مستانس يعني
1: اكيد طبعا
2: زين خلينا حياكم الله من جديد مستمعين الكرام طبعا ما نستقبل اتصالاتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1 اليوم صحيح محمد شملي في حد من الاخوان رسل لي من السعوديه يبغى الرقم الدولي لانه حاول يتواصل اكثر من برا على الرقم للاسف ما ينجح لأنه في بعض الأحيان مستمعين من خارج السلطنة أيضا حابين يشاركوا فأعطيني ذكرنا بالرقم ما أسمعك ها؟
1: بس بنضيف نحن شو اسمه فتح الخط يعني لأنه ما نفس الرقم
2: لا في خط ثاني كان دولي ولا نلطان لأنه عشان
1: عشان زحمة الاتصالات
2: مزحومة يكون زحمة وعلى
1: على 7-2-4-4-4-0-0-9-2-0-0-9
2: رسائلكم
1: رسائلكم
2: تفضل في رسائل
1: نعم من نعم. فاطمة البادي مساء الخير حسين وصادق أخباركم يعني. صراحة النتائج اللي صارت في المجموعة الأولى والثانية في الجولة الثانية منطقية لكن للأسف كنا ننتظر نتيجة أفضل لقطر لكن المدرب ما عرف يتعامل مع المباراة وكانت قراءته للمنتخب الكندي غلط ما قدر يوقف سرعة المنتخب الكندي ما عرفنا بصراحة كان يبغى يدافع ولا يبغى يهاجم كان أسلوبه ما واضح في اللعب
2: يقول لك المنتخب الكندي أكثر منتخب ظل في منطقة جزاء الخصم في من حيث عدد الدقائق تخيل يعني يعني عبارة ساكن يعني
1: مخيمين هنا
2: أيوة خيموا في على إحنا ذكرنا طبعا النتائج الكبيرة
1: نعم
2: وممكن من النتائج الكبرى اللي صارت في كأس العالم 10-1 المجر سلفادور 82 المجر كوريا الجنوبية 9-0-54 وبنفس النتيجة يوغوسلافيا زائير 74 إسبانيا بلغاريا 98-8-0 ألمانيا السعودية 2002 نفس النتيجة 8-0 والأرجنتين البيرو بعدها 6-0 في سنة 78 وروسيا مع السعودية 2018-5-0 النمسا طبعا بقية المباريات المباراة المعروفة اللي بين النمسا وسويسرا مباراة شهيرة طبعا في 1954 رقم قياسي في عدد الأهداف لكن تقاسمها الفريقين فازت النمسا 7-5 وعلى فكرة نعم. هذه المباراة مثل ما يقال من المباريات الخالدة يعني كل ما ترجع تشوف تاريخ كأس العالم
1: والإحصائيات
2: وتقرأ عن الإحصائيات وعن المباريات اللي بقيت في التاريخ هذه المباراة لأنها كانت مباراة فيها سجال بين الفريقين لحد ما نجحت النمسا في الفوز 7-5 لكن الكل ما ينسى 2014 7-1
1: وعلى من؟
2: على البرازيل
1: ومن من؟
2: ألمانيا واحدة من أكبر النتائج في تاريخ أدوار خروج المغلوب وهذا نصف نهائي وهي أقصى هزيمة لمنتخب البرازيل على أرضه في البطولة
1: يعني يوم التدقيق تشوف
2: نعم.
1: هذه النتائج الكبيره تشوف فريق مثلا في فرق بالقيمه الفنيه بين بين بين منتخبين جوده اللاعبين الموجودين
2: اكيد و7 واحد طبعا هذه البطوله
1: لكن بين المانيا والبرازيل كان فيه تقارب كبير
2: في ايوه لكن طبعا كان شيء
1: لكن نتيجه كبيره
2: كان برنامجنا موجود ذيك الفتره ونذكر ايش صار والبرنامج كيف صار فيه ربشه من البرازيليين
1: تحولوا لي
5: حتى لو يجيبوا علينا 10 ضل برازيل برازيل لحد النخاع وما بن يعني بنكون مهما كان صح يعني 7 احبطتنا
2: 7 في هذه البطوله شفناها المانيا كوراساو
1: هل بتزيد أكثر أهداف في
2: نعم
1: في المباريات القادمة؟
2: نعم دائما المستمعين جمهورنا يقول الجولة الأولى مش معيار ومش مقياس. احنا شفنا الآن مباراتين أكدوا على هذا الشيء أن الجولة الأولى مش مقياس أبدا.
1: بالضبط.
2: فالقادم أكيد بنشوف هذه الجولة إيش بيصير، البرازيل وإيش بتسوي بكرة الفجر الليلة يعني
1: مع هايتي،
2: مع هايتي الساعة 4:30
1: 4:30
2: نعم. فبالتالي نشوف إيش يصير، خاصة هذه الفرق الكبيرة يعني.
6: وين ذكر ربشة اللي أول؟
5: وباكر بنفوز، لكن إن شاء الله تعالى البرازيل بترجع مثل ما كانت قبل، ولكل حاجة الحديث، وبعد 4 سنوات البرازيل بتثبت نفسها إن شاء الله تعالى.
7: خطير.

4 6 9 1 5 1 ورسائلكم على 7 2 4 4 2 0 0 9. مثل ما قلت حسين، مباراة المنتخب البرازيلي بتكون ساعة مع هايتي الساعة 5 الصباح.

0: مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: مساك الله بالخير. أنا طبعا جالس أستنى الصوت الطيب الذي يطلع من معكم طال عمرك.
0: الله الله صوتك الأطيب.
1: وأنتوا أطيب طال عمرك.
2: يا مرحبا يا مرحبا حياك الله.
1: عندك العلوي.
2: والنعم.
1: كيف الحال؟
0: حياك الله.
2: طيبين الله يسلمك.
1: موجودين أنتوا الثلاثة طال عمرك.
2: هي نعم موجودين.
0: عمرك طويل إن شاء الله.
2: عبارة شفت مباراة كندا وقطر؟
1: اي نعم، بس ان شاء الله نتأمل يعني دائما اذا منتخب قطر يكون يعني في المباراة القادمة ان شاء الله يتراجع بإذن الله تعالى.
0: يلا ان شاء الله. بس ستة واجد واجد، ستة كبيرة عاد ثقيلة
1: والله. واجد صار عليه ستة، واجد ستة عليه. مشكلة يعني منتخب العربي احنا طبعا يعني يوجعنا هذه الاشياء اللي تصير. يعني
2: البرازيل بتفوز الليلة؟
1: والله البرازيل مو أقول لك يعني فوزها، يعني هي صراحة تلعب البرازيل. لعب البرازيل يعني تلعب. نتمنى إن شاء الله تفوز. إن شاء الله نتمنى تفوز بإذن الله تعالى.
0: والمغرب كيف المغرب؟
1: المغرب أنا طبعا لازم أوقف عندها المغرب.
2: هيوة ترى على طنجة.
0: هذا عاد منتخبك.
1: لازم أوقف عند المغرب. شجع لازم على طنجة وإسبانيا وأقادير وفاس.
2: حتى إسبانيا.
1: يعني هذا يعني
0: جيرانهم. لأنه هو ناوي إنه يصير إسباني بعد.
1: نعم ناوي يصير. لما ترابعون أنتوا تجهزوا في الإذاعة.
2: في ذاك البراد.
1: إيه براد الحين طايح على على على على على على المغرب. تو في البراد ما يحتاج ما حد يتكلم.
2: يا الله يا الله.
1: يا أنتوا الحين طلعوا إجازة طال عمرك، روحوا إجازة الحين.
0: نحن بعد ما نقدر ودركم.
2: كأس العالم ما خلص وعده.
1: ما تدرون موجود خير معكم، موجود في الإذاعة.
2: إن شاء الله.
1: موجودين.
2: ما باغي شكله ما باغي يسمعنا. خلاص العم حمد
1: قبل زورونا داخل ظاهرة. قبل تعالوا تشوفوا الرطب هنا في الظاهرة.
2: يا سلام يا سلام، أحلى من طنجة وغادير.
1: موجود الرطب، موجود العنب، موجود الحين ما يحتاج.
0: ما شاء الله
2: أحلى من طنجة وغادير. لا
1: لا أحلى 60 مرة. هاي
2: يا
1: بلدك يعني غالية طال عمري.
2: أحلى من باريس وجنيف
1: 100 مرة.
2: يا سلام يا سلام.
1: أنا ما تروح المغرب يعني موسمها المغرب وتروح لك وتروح لك على محافظة الظفار. هنا أحسن الظفار ولا أحسن الدول؟
2: طبعا أحسن بلادي، يعني بلادي أحلى يعني.
1: أحلى على الظفار طال عمرك في الأزاعة. تعالوا أنتوا زورونا على الظاهرة. أنتوا
2: حاضرين.
1: رطب وعنب موجود الحين في الظاهرة.
2: لكن أنت الحين يوم تشوف المباريات ما يسووا لك هورة؟ ما يسووا لك هورة؟
1: لا لا لا، بتعد بعيد عن الهورة يعني. الليلة ان شاء الله
2: تعرف
1: الساعة 2 من الليل.
0: ربشه ربشه. ما تحب الربشه؟
1: لا لا ما شي ربشه.
2: على الهادي تشوف. على الهادي
1: على الهادي. وانتم نفس الشيء هاديين طال عمرك.
2: هي نحن هاديين طبعا تسمعني.
1: نتمنى لكم ان شاء الله بالتوفيق، ونتمنى جميع الفرق العربيه تكون يعني تكون واصل مشوارها وترتفع باذن الله تعالى.
0: ان شاء الله ترتفع.
1: ان شاء الله. احنا طبعا ما اشجع غير الدول العربيه. اذا جات المغرب وفازت
2: ما حد فاز لين تو. مشكله منهم
1: ها؟
2: ما حد فاز منهم البر.
1: بيفوز ان شاء الله. تو الطريق.
2: تو الدرب يعني.
1: بعد في مشوار بعد يعني في طريق.
0: لا تستعجل قول. لا تستعجل.
1: لا لا تستعجلوا
2: ان شاء الله.
1: شويه يسر الامور. تسر الامور ان شاء الله تعالى.
2: خلاص تم صابرين.
1: يلا صبروا. الصبر مفتاح الفرج ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
0: ادعي لهم. ادعي لهم
1: ان شاء الله تعالى. اتمنى جميع الفرق اللي يجي مواصلين، نتمنى لكم التوفيق والنجاح ومشي طيبه في الاذاعه ان شاء الله تعالى.
2: ان شاء الله. ما تنسى مباراه المغرب. ها
1: الليله ما الليل ما بنام عنها. مباراه المغرب
2: الساعه 2 الفجر.
1: ها
2: 2 الفجر. 2
1: انا حاسس كل الساعه 2 طال عمرك.
2: اها يعني ما اخذ طاقه.
1: ايه ما اخذ طاقه يعني السهر الليل ان شاء الله تعالى. نشوف مباراه المغرب باذن الله تعالى.
2: يا سلام يا سلام.
1: يلا نتمنى

0: لازم نشوف التوفيق ان شاء الله والنجاح.
1: جزاك الله خير احسن.
0: جميع العاملين في الاذاعه اتمنى لكم ان شاء الله مشيه طيبه باذن الله تعالى.
1: ان شاء الله يسلموا عليك كلهم يسلموا عليك.
0: يسلم عليهم جميع اللي في الطاقم كامل والخارج الطاقم اتمنى لهم بالتوفيق ان شاء الله ومشوار طيب.
1: يوصل
0: الإذاعة أنتم مقصرين جميع المذيعين من جميع الإذاعات يعني.
1: يوصل يوصل يوصل جزاك الله خير. سلم له على طنجة وغادير
2: كبيرة ولكن كان في راب هذه كرة بينية ممتازة. أوه.

0: المغرب.
1: معقولة؟
0: وأول ما تروح المغرب أنا في ماروكو.
1: أنت في ماروكو؟
0: هي نعم.
2: على الغيث غيث احجز لك تذكرة من تو لأنه بترتفع التذاكر بعدين.
1: خذنا معك.
2: زين ترى إذا فاز وخذ الكأس تحتفل، إذا هذا أنت ترى بتروح تتمشى.
0: أنا باف المغرب شاهدي هنا
2: أجواء مديالة هنا.
3: هو يحب يروح المغرب يعني.
0: المغرب جو المغرب جو. أنا قد ديال يجي لك واحد أرجنتيني واحد يجي لك.
3: خليه يعبر عن مشاعره بعد شوية بيرجع البيت يمكن.
0: ما دانيهم أنا ما أحبهم لا أرجنتين لا برازيل. قلت ترى ما أحبهم ما أحبهم. وإن شاء الله أذكركم أنتم متصلوا. عمري ما اتصلت لكم. أنا أسمعكم دائما متابعنكم يعني.
3: تشريف يا غيث طال عمرك.
0: لكن ما ما ما ما أتصل. خلينا أشوف الشباب وشوف هذا. لأن إذا اتصلت قلت يحايروني إن فريقي.
3: هي بيسووا لك مشاكل وكذا.
0: يسووا لي مشاكل.
3: صحيح.
0: وهذا اليوم متصل أبغى أذكركم إن شاء الله النهائي بيكون المغرب. عاد تشل ما عاد لكن.
2: المهم إنك أنت بتحتفل معاها إن شاء الله.
0: ما عليك شغال هنا يا تسوي أنا أمور روحانية. أمور روحانية ما عليك.

0: كم خلت صادق الأهداف في الجولة الأولى؟
1: 74 هدف.
0: 74
1: مع نهاية الجولة الأولى.
0: نعم، يقول لك متوسط الأهداف المسجلة في المباراة الواحدة 3.12 هدف، مرتفعا عن 2.56 في دور المجموعات من الجولة الأولى في 2022.
1: ونحن بعدنا في البداية.
0: في البداية.
1: دعونا نقول بسم الله.
0: بسم الله. أيوة نعم. متوسط طبعا مرتفع كثير، لأن شفنا الجولة الأولى جولة هجومية، يمكن مباراة
1: واحدة اللي هي التعادل السلبي.
0: أبو منصور
2: مساك الله بالخير يا أبو علي.
0: الله بالخير والسعادة.
1: حياك يا أبو منصور.
2: أخبارك؟
1: الحمد لله بنعمة، كيف الأمور؟
2: الله يعطيكم العافية.
0: سهرة طويلة عندك الليلة.
2: أول بداية حبيت أشكر نادي مكتب الرياضي.
0: نعم.
2: واللجنة الرياضية واللجنة المنظمة لمسابقة القرع، وأقول مبروك لفريق الشعنزي فوزه اليوم، وهارد لك لفريق صن مطيرة.
0: يستاهلوا يستاهلوا يستاهلوا. ما تبغوا مهاجم ولا شيء من نبي
2: اللي... لا هذه لعبة تقليدية شعبية يسموها لعبة القرع، يعني كورة وتضربها بالعصا كذاك يعني.
1: ما تعرف هذه ما تعرف.
0: هو هذا غير بعد.
2: ولكن الشباب.
0: إيش سموها؟
2: لعبة القرع.
0: القرع. قرع.
2: قرع. يعني عندك وتضربي بالعصا وفريق الثاني يكون موجود في الصوب الثاني،
0: يعني على الشاطئ ولا على العشب؟
2: لا لا عادي مفتوح في مكان، يعني
0: اي مكان
2: اي مكان، يعني تكون الارض متساويه يعني يعني كبير،
0: ويكون الكره الخشبيه ولا يسموها هذه بس باكيت كراون،
2: يعني الكره الخضراء لا مال الشعر.
0: شوف انت
1: كرة الخضراء مع الشعر مع التنس.
2: هذه لعبة تقليدية شعبية، وزام الله خير ولاية مصيرة غاموها المرة الثانية تحت إدارة نادي مصيرة ولجنة المنظمة، وتوفق اليوم فيها فريق قرية الشعنزي حصل على الكأس.
0: حلو، مبروك مبروك.
1: أهم شيء هو فريقك ولا لا؟ ما فريقك؟
0: فريقه.
2: لا أنا إنسان ما لعبي الصراحة، لكن نشجع الشباب فيه.
0: هو يلعب كورة يقول لك أبو.
2: أنا ألعب كورة قدم.
0: أنت مهاجم ولا مدافع؟
2: أنا وسط أبو علي.
0: في النص. لا كذا ولا كذا يعني.
2: كنترول، لكن أول زماني، لكن الحين خلاص عاد.
1: محور.
2: على الحالة هذه زاد الوزن فكل شيء.
0: بيزيد الوزن على هالحالة يا رجال.
1: بيزيد.
0: انت بعد الليله عندك ليله طويله.
2: تابعني مباراه امس يا اخي.
0: هي
2: تابعني كوريا
0: المكسيك.
2: المكسيك لكن غلطه الشاطر بل سبحان الله يا
0: غلطه
2: يا
0: الحارس.
1: هي هذيك الغلطه.
2: شوف كيف يعني هذيك الكوره اللي مع الحارس تفلتت من يده والمهاجم مره واقف له
0: خطا قاتل. ايوه على طول. ولو تلاحظ طبعا انت ذكرت شيء، يعني يعني انك كيف تستثمر اخطاء الفريق الثاني، يعني
2: مره مهاجم
1: هو هذا الطبيعه اسلوب المنتخب المكسيكي.
2: مهاجم كالمرصاد واقف مره منتبه
0: على طول، ما راحت حتى 30 سنتي الكره.
2: لا مشي مره
1: اضرب واهرب
2: مره.
1: وصلتهم للدور 32.
2: مباراه قطر شفناها المباراه مره عليها هناك صراحه، يعني
1: ما كملتها.
0: ايوه والله، يعني المباراه خطر من طرف واحد، كندا تلعب وحدها في الملعب.
2: ايوه نوبل تيجي 6-0 ما بشويه ترى.
0: ايوه
2: اما اليوم بنتابع ان شاء الله هذه
0: عندك أمريكا. المغرب وعندك البرازيل
2: بتابع. يسال كلها من مناسبات لي.
0: مناسبات يعني وقت حلو.
2: هذيك البرازيل اظن الساعه 4:30 توقيتني ولا
0: هي 4:30 عندي
2: الجدول. اي مناسبه يعني. بعد صلاه الفجر يلا
0: على طول
2: على طول. العزبة. اما مباراه المغرب ان شاء الله اني مستعدي لي بنتابعي.
0: بيزيد الوزن عباره بيزيد
2: خليه يزيد يعني يطلع كاس العالم.
1: ما علي بعدين بتسوي لك جدول كذا عشان
2: اقول لك ابو علي
1: تحرقه.
0: نعم طال عمرك.
2: الله ينعم عليك. اذا طلعت البرازيل بخفف الاكلات.
0: بتخفف؟
2: بنخفف من الاكل.
0: ما ظني عاد تخفف الحين خلاص تعودت. لكن على قولة واحد من الشباب تشوف مباريات في الليل لازم يجيك الجوع يعني سبحان الله.
2: إيه هذه بنتابع بنشوف عسى لعل إن شاء الله كذا نشوف مباريات.
0: أظني بيفوز البرازيل مع هايتي بيفوزوا يعني.
2: مع هايتي هذه مباراة ما بنتابعها
1: لأن منتهي عبارة قصدك.
0: سمعت أولموش يقول اليوم
2: إيش قال؟
0: قال إن يعني إحنا مع السعودية مباراتهم طبعا الجاية مع السعودية، قال ما بس باغين نفوز، إحنا باغين جالسين نفكر كم نسجل بس في السعودية
2: على السعودية.
0: هي أولم هذا الإسباني
1: إسباني يعني.
0: ها برشلوني بعد ترى
2: لك الحالة الحديث وكل مباراة واللي هي طابحي وكل مباراة واللي هي
0: صحيح تفطي. صحيح
1: بس أقول لك بس أقول لكم هم الحين باروا الراس الأخضر لكن بعدها ما شافوا المنتخب السعودي.
2: ترى اقول لك هذه ما تعرف كيف يعني الاسبان هل لما بيسووا ولا السعودي ما هذه ترى ما تعرفهم كيف.
0: جميل جميل.
2: واخباركم انتم وعلومكم؟
0: والله احنا زينين الحمد لله طيبين
2: والله. الله يعطيكم العافيه. نوبني الحين متحرك كذا خلط الاغراض العده وما عده مني ومني
0: ولسمك اللي تخلص كل يوم
2: الى نعم. الى العزه.
0: هي والله يا اخي انتم يا لحم يا بحريه ما عندكم دجاج ما دجاج
1: ماشي نص.
2: اليوم اليوم اليوم مع اليوم معني حبار شعري
0: بو بو بو بو.
1: مشوي مشوي
2: خفيفين.
0: اخي هذه اشياء قويه.
2: الحبار بنسوي عليه كبسه او او او مصاله مع الخبز.
0: يا سلام
1: كذا كذا عاد خفيف.
0: يا سلام
2: على الخفيف. على الخفيف ترى
0: الخبز لكن عادي يبغى لك خبز ولا خبز عماني حلو.
2: ناسي خبز عماني عندي إيه؟ خبز ذي خبز براطه ولا شباتي.
0: هو البراطه هو ذي. يا اخي شكلي بعد البرنامج لازم برات اليوم. يا ابو ابو منصور انت يا اخي ترى على فكره في مستمعين قاموا الحين يسالوا عنك. ها
2: مرحبا.
0: يقولوا وين ابو منصور هذا عجبنا نظامه
1: كل يوم يسالوا وش جدول العشاء.
2: موجود موجود ابو منصور موجود.
0: لكن كيف كيف الحبار كبسه؟ ها
2: الحبار بنسوي عليه كبسه
0: ولا ولا مصالح
2: ولا مصالح.
0: يا الله يا الله
1: لعبتك.
2: وما شعري صراحة نزام الله خير واحد من ربعني جزاه الله خير ما قصروا الشباب
0: كبسة
2: من البحر وحطوا على النار مرة
0: من البحر على النار
1: على النار
2: شاوية
1: شاوية مشوي
2: وأعطيه شغلة.
0: يا ساتر يا ساتر استر. لا لا هذا حلو كاس عالم حلو عندكم.
2: عندك دلة قهوة هناك وعندك شاي أحمر.
0: أوه حلوة عمانية بعلي بالكم فوق طفح طفح
2: كذي بسني حرائر.
0: لا
2: أيوة ما نتحمل الحلوة بسني قطنا ذيها.
0: هي والله يا
2: الحبار.
0: يا سلام يا سلام.
2: وجلسة وتابع المباراة والسلام عليكم.
0: زمان ما كنت برات. هي والله يا أخي
1: خلص البرنامج
0: بس تمام. يا أخي والله أبو منصور يا أخي تسوي لنا سوالف أنت يعني بتسبب لنا يا أخي تسوي لنا سبيب تسوي لنا.
2: لا لا لا مرة أبو علي قايل لك أنت وش ملي.
0: يا سلام
2: مرة خير أنت ما وصلتوا معي يعني باكم الخير.
0: بارك الله فيك.
1: يوصل لك إن شاء الله أبو منصور
0: ما تقصر يا أخي.
2: جزاكم الله خير والله.
0: الله يحفظك يا ابو منصور جوك حلو يا اخي.
2: ماشيين نذهب العده شوي الامور كذي عشان ما تنقص العزوه وان شاء الله متوكلين الى خارج المدينه الى العزوه ماني.
0: ايوه يعني الهدوء لا تزعج حد ولا بعد هذا كلام للشباب لا تسوي ازعاج للناس وانت تتابع مباريات الساعه 2 الفجر.
2: ابو علي ترى احنا طالعين عن الربشه.
0: ايوه يا سلام عليك
2: يا اخي تاخذ جوك وتاخذ راحتك وتاخذ راحتك
0: عيش على كيفك
1: على راحتك
0: افرح على كيفك سوي مسيره حتى ما مشكله
2: وتمسك المخد وتذوح هذاك اللي هناك اللي تحتك وانت
0: ماشي. هذا جو كاس العالم.
2: ايوه اما انك تجلس ومبرطم ومسوي ما ينفع.
0: لا لا ما
1: شي فايده
2: ولا بتصرخ وحد داخل البيت يطش خيرك مستوي هناك.
0: أيوة. خليك بعيد. ترى في اوادم في البيت. نعم
2: خليك بعيد بعيد احسن يكون بعيد يكون افضل افضل.
0: ايوه بعيد بعيد احسن صحيح. أيوة. لا نظامك حلو نظامك حلو.
2: ايوه
0: الله يعطيك العافيه يا ابو منصور.
2: السلام عليكم يا اخي جميعا
1: بارك الله فيك.
2: حياكم ان شاء الله يا ابو علي ان شاء الله
0: نتواصل
2: معكم باذن الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ابو منصور بارك الله فيك نتشرف.
2: جزاكم الله خير.
1: حياك
0: الله يحفظك احسن
2: الله يحفظكم يا رب العالمين.
0: يا مرحبا الله يسلمك.

0: لكم اليوم لا حس ولا خبر اليوم الدموع الهولنديين على خدهم عبدو كشكش
1: كشكش كشكش كشكش
2: كيف الحال؟
0: حياك الله
1: من معنا
2: وتانجو وتانجو وتانجو عرفها الصوت عرفها الصوت
0: لا ما أعرفه
2: طاهر كلمتك اتكرر لي بالكلام
0: طلع حسين هذا المندوس
2: تانجو
1: شوف لحظة قلب في الأسماء
0: شوف قائمة التانجو
2: الأرجنتين
0: شوف ما كاتبين ما مسجلين
1: ما سجلنا يا أخي كيف هذا الدفتر بعد قديم زين
2: زين معك حميد الغيثي
0: حميد الغيثي
1: هذاك صادق اللي مخليك تكرر أيوة
2: خلاص هاي معروف برازيلي أرجنتين
1: وأنت من تشجع
2: أنا شجع أرجنتين
0: من تشجع ما سمعتك
2: الأرجنتين أيوة والنهاية برازيل أرجنتين بعد
0: حميد يوم رايح تتسوق وطلعت من السوق
2: يوم أنا كنت مرتبش أي بالكلام غلط
1: ايوه هذا ترى الله يهدي صادق
2: ما اقول ارجنتين
1: ما احد يوعيك المنبه
2: لا
1: ها اديك الفرنسي
0: حتى يسمعه ما حد يسمعه
2: هو ذاك
1: يقول محمد شمالي قال محمد شمالي يمكن حد يشوت المطلوب ولا زين
2: ديك بيوعيك هو شفته
1: لكن عجبوك في اول مباراه مع السنغال ولا ها
2: لا لا لا لا ما هو المستوى حقيقه
1: بعد
2: لكن الشوط الثاني شويه لكن صراحه فريق قوي هو يا الله هديت هالصوت انا ما قطعت شمالي ما قطعت

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام على 2-4-6-9-8-1-5-1 نستقبل اتصالاتكم معنا وعلى 7-2-4-4-2-0-0-9. مثل ما قلنا حسين 24 مباراة كانت في الجولة الأولى كم هدف؟
1: 75
0: نعم. وأمس
1: اليوم الأول من الجولة الثانية
0: 14 هدف
1: هجومي يعني مرة على طول 14 هدف في ثلاث مباريات
0: أربع مباريات نعم. تشيك وجنوب أفريقيا انتهت طبعا 1-1. سويسرا والبوسنة 4-1. كندا وقطر 6-0. والمكسيك وكوريا الجنوبية 1-0. على رسائلكم على الواتساب علي خاطر النجادي الرهان على نفس الأسلوب والشكل الذي لعب به أمام سويسرا هو رهان خطير أمام منتخب متطور ويلعب كرة قدم محترمة وخطيرة هجومية مع الاعتماد على الضغط بشراسة. لنكون واقعيين أمام سويسرا حالفه الحظ وكذلك التوفيق بالتصديات أبو ندى، لكن هذا لن يحصل دائما. لوبتيغي بالغ كثيرا بالتراجع ومنح كندا الأفضلية والتفوق بشكل تام ومطلق، والطرد زاد الأمور سوء وجعل منتخب قطر منهار تماما. شكرا لك يا علي. مثل ما قلت حسين يعني أنه منتخب القطر المنتخب الكندي كان في منطقة
1: نعم مباراة من طرف واحد صراحة من بدايتها يعني أيضا ممكن في فرصة سريعة في البداية كثير لمنتخب قطر، ولكن بعد ذلك سيطرة كاملة مطلقة لمنتخب كندي.
0: نعم. عماد الشماخي مساء الخير كباتن منورين، في أسبوع كارثي بالأهداف فضلك للمنتخب القطري، الخسارة مؤلمة بلا شك خصوصا عندما تأتي بهذه النتيجة القاسية، لكن لا ننسى الوطنية الحقيقية لا تظهر فقط في لحظات الانتصار بل تتجلى أيضا في الوقوف مع المنتخب وقت العثرة. وفي الرياضة تسقط المنتخبات الكبيرة لكنها تنهض عندما تجد خلفها جماهير تؤمن بها. أما الهدم والتشكيك فلن يصنع انتصارا ولن يسجل هدفا. اليوم تحتاج المنتخبات العربية إلى من يساندها وليس من يزيد الجراح عمقا. عماد الشماخي.
1: طيب ناخذ طبعا مع حق عماد أكيد، يعني كل المنتخبات تتعرض أحيانا لمثل هذه الهزات القوية والنتائج الكبيرة وحتى الأندية طبعا، ولكن
0: حتى ريال مدريد انهزم.
1: ريال مدريد وبرشلونة ايش دخل ريال مدريد ولا محمد شمري؟ مساء الخير، من معنا؟
2: مساء النور.
0: حياك يا صالح.
1: حياك صالح.
2: يا صادق ويا حسين، هذا البرازيلي لعبة فن وزين وزوي.
0: يا صادق ويا حسين،
2: هذا البرازيلي لعبة فن
1: وزين
2: وزوين
0: وزيده وزوين
1: وبعدين
2: واليوم اللي تلعب فيه البرازيل يقول لك هذا يوم جميل واستثنائي وما يشبه اي يوم ثاني.
1: يا سلام يا سلام،
0: ما يتكرر يعني،
1: استثنائي وما يشبه يوم ثاني.
2: انا اتمنى السيد انشيلوتي بس يسمعني على اساس انه يكون
1: افتح الخط
2: الكلام.
0: لحظه شوي صالح خلينا نشبك معنا في هذا
1: الخط. اتصل بانشيلوتي عشان يسمع صالح.
2: هو في الخط
1: هي على طول، ما
0: على طول ما
1: لازم يرد بعد. اتصل بانشيلوتي محمد شمري. لحظه شوي.
0: لحظه صالح عندك رقم لا
1: ايوه الترجمه مع صادق ما يحتاج
2: المترجم حاضر
1: المترجم موجود فوري بعد
2: هذا صادق يترجم
1: ايه صادق هو المترجم
0: خلي
1: يلا لحظه نتصل
0: ضرب الله خط
2: والله يرد مفتوح
1: ايه مفتوح بعد ما لعبه
0: شو اسمه
1: ماشي اللي بقى مستعجل
0: بس مع لها ساعه كم هناك عندهم تو
1: يتذهب على المباراه
0: يتذهب جالس يتزمل تو
1: ما رد زي ما مش سجل واتساب خليه يسجل واتساب
2: تفضل عاود الاتصال قول
1: لصالح من عمان
2: سيد انشيلوتي
1: نعم
0: بس لا تزعج
1: يمكن بعد زعلان ما يرد على الاتصالات اليومين مثل واحد من الشباب اذا زعل ما يرد على الاتصالات زين سكر تليفوني
2: هم بيلعبوا اليوم مع هايتي لا
1: اليوم مع هايتي نعم الفجر
2: يفترض أنه يكون المباراة محسومة يعني محسومة وأقل حاجة النتيجة تكون ثقيلة.
1: زين يعني أنت بترسل رسالة صوتية على الواتساب من فتحت تسجيل
2: حال أنشيلوتي على نفس الكلام.
1: على ترتيب عندك انت ايش باغي تقول؟
0: وش رسالتك لهذا؟ نحن علينا نوصلها
2: خلاص
1: من جينا رد ان شاء الله بنقول هذا صالح والله راسل لك يعني
2: مع الترجمة.
1: هي هي على طول على طول. ايوه
0: ما تحد انت
1: انت بتكلم يعني عماني ولا ايطالي؟
2: لا انا بتكلم بالمحلي والترجمة عند
1: هي يعني زين. على راحتك على راحتك تفضل.
2: السلام عليكم السيد أنشيلوتي.
1: أيوة.
2: اليوم الذي تلعب فيه البرازيل إنه يوم جميل واستثنائي ولا يشبه أي يوم آخر.
1: رسالة. بس خلاص
0: هو واحد واحدة بعد
1: بعدنا قاعدين ننتظر شيء يعني. أيوة.
2: لا لا لا هي هذه رسالة تحفيزية تكفي.
1: حسبنا بتقوله اذهب إلى الهجوم ولا شيء غير الهجوم.
2: لا اكيد هذا ما يحتاج
1: ما يحتاج هو عارف
0: عاد وحده هو يفهم المعنى.
2: اخيرا انت اذا كان كندا امام منتخب قطر الجميع كان يهاجم في منتصف او منطقه جزاء المنتخب القطري ما بالك منتخب البرازيل.
0: يعني يعني تتوقع بكره حصاله تكون؟
2: والله هو يفترض خاصة إذا هم أساسا ناويين أنهم يدخلوا في أجوال بطولة. حتى الحين البرازيل ما دخلت في أجوال بطولة.
1: الحين المشكلة صالح سووا سبب الجماعة. هلا الحين أول مطالع يقول إحنا ما باغين بس نفوز على السعودية في المباراة الجاية، باغين نحسب كم الأهداف اللي بنسجلها بس.
2: الأسبانيا.
0: أسبانيا.
1: هي أسبانيا والسعودية.
2: والله يشوف أي تصريح الحين يطلع من هذه المنتخبات صراحة أنا واللي افترض إحنا ما نلومهم، لأن على حسب النتائج اللي صارت فينا إحنا منتخبات العربية. وكأن مثل ما قد صرنا حصالة ف يعني للأسف يعني اللي حتى حصل منتخب قطر أمس يعني صراحة نتيجة كارثية. وأنت تتكلم عن يعني من كندا يعني ما المنتخبات الكبيرة
1: أول مرة تفوز كندا
0: وبعدين
2: نتيجة يعني وبعدين أنت
0: يعني حتى
2: بطل آسيا يعني مرتين على التوالي ما يفترض أنك تظهر بصورة ما كذا يعني الفريق
1: عاد انت عارف اسيا غير نظامها غير يعني اسيا في هذا
2: يعني داخلين الملعب والمباراه كانهم ما باغي يلعبوا اساسا هذا ما لعب حقيقي.
1: هذا ياكد لك صالح على شيء احنا كيف نلعب في اسيا يعني
2: يا اخي والله
1: زين.
0: وبعدين يمكن احنا وايد بالغنا يعني شو اسمه المنتخبات العربيه
1: السلام عليكم
0: بالتعادل يعني شفنا ان تعادلنا كان جايبين ثلاث نقاط.
2: ممكن قصدك ان التعادل سوى فيهم تاثير كذي واعطاهم
1: لا بس هو انت لاحظ يعني ايش الارقام اللي في مباراه سويسرا. سويسرا تاثروا اللاعبين بالحراره اول شيء، ثانيا سويسرا داخلين واثقين انه هم فايزين
2: صح
1: فصارت ايوه فصار ايش يعني ان هم خسروا النقاط المباراه في الدقيقه كم 94 تقريبا يعني أيوة. هذا اللي حصل
2: أيوة.
1: ولكن الكتاب يبين من عنوانه يعني
2: صح صح صح
1: أيوه.
2: لا بس ولو يعني حتى أنا أقصد لو انهزم حتى كان قطر أمام سويسرا حتى بالنتيجة
0: ما بهذه النتيجة يعني قصدك
2: بس ما بهذه النتيجة بهذا السوء لأن يعني نتيجة وأداء يعني أنت كنت سيء.
1: أنت شوف الأرقام صالح يعني 79% مستحوذ كندا يستحوذ 79 يعني أنت كم
0: 19%
1: يعني تخيل يعني
0: 32 تسديدة
1: 32 تسديدة
2: يا انت بطل كاس اسيا مرتين يعني وش كنت تسوي يعني هذا
0: في المقابل منتخب قطر استسديدتين حلهم
2: والله حرام يا اخي
0: يعني. زين ما عليه المغرب كيف اليوم؟
2: ايوه والله انت قفتها صراحه اقول لك this time for Morocco
1: فور مورو
2: هذا افضل عنوان لان من 22 وانا اقول لكم this time for Morocco لا المغرب حقيقه يعني بعد يعني حتى ارتفع يعني كان
0: ارتفع تصنيفه وصل السادس
2: ايوه وصل السادس يعني تصنيف سادس يعني ترى حاجه مش بسيطه يعني
1: اي طبعا
2: منتخب الكبار يعني يعمل له حساب
1: طبعا
2: يعني حتى تعادله مع البرازيل انا بالنسبه لي وانا برازيلي واساسا اشجع المغرب انا بالنسبه لي مش مفاجاه في بعض تعتبرها مفاجاه ليش مفاجاه يا اخي ترى انت شوف تصنيف واداء المنتخب المغربي السنوات الاخيره يعني صار يقارع الكبار يعملون
0: رابع العالم
1: نعم
2: ايوه يعني نتيجه يعني حتى لو فازت المغرب انا بالنسبه لي امام برازيل والله شيء عادي
0: لأن شفنا الأداء الكبير اللي قدم المغرب
2: منتخب عالمي يا أخي والله
1: نعم
2: يعني ما شاء الله عليهم يعني إعداد ولعيبة على مستوى يا أخي
0: يعني ايش تتوقع نتيجتها مع اسكتلندا؟
2: المدرب البديل اللي كان متخوفين منه اللي هو بديل وليد ركراي يعني اثبت ان ايضا نفسي انه ما يقل يعني عنا في التدريب
1: محمد وهبي ممتاز طبعا لانه لا تزال انه جايب لهم كاس العالم للشباب لاول مره
2: يعني عنده سيرة ذاتية
1: قوية طبعا وهو طبعا يقول لك مش لاعب محترف في كرة القدم ولكن كان في بلجيكا درب مراحل سنية واشتغل فترات طويلة في بلجيكا يعني
2: أيضا يعني معناته أن أساسا هذا يعتبر حتى من إعداد الاتحاد واللي ماسكين الرياضة في المغرب يعني نعم. أكيد أنه ما جاي صدفة
1: نعم طبعا
2: يعني ما جاي صدفة ولا تنسى يعني الأفضل والحلو من هذا كله أنه مدرب وطني للمنتخب المغربي
1: بالضبط بالضبط صحيح لا المدرب عجبني تصريحه بعد المباراة لما سألوه عن نتيجة قالوا أنت راضي عن نتيجة قال يعني طبعا أنا متعادل مع البرازيل أنا راضي لكن أنا كنت جاي أفوز ما أنا ما عندي شعور النشوة الفوز الحين أنا كنت جاي أريد أفوز يا أخي المدرب اللي ما عنده روح انهزامية يعجبك يعني صراحة لا تقول لي والله أنا اليوم متعادل مع البرازيل ما عاجبنكم تو يعني مثلا ما قال هالكلام يعني
2: وجاي أشارك أو أن حقق نتيجة
1: وجاي أنا والله لا ما في هالكلام
0: واستفيد
2: أو أتلقى هزيمة بأقل الخسائر لا
1: ما في هو يهاجم كان
2: ما هكذا تورد الإبل
0: جبتها
2: والله
1: يا سلام عليك يا صالح وانت تشجع من انت تشجع البرازيل
2: انت تريدنا نروح في العمق وفي الجرح اللي احنا فيه بس ما نريد يعني
1: لا ما نريدنا نروح الجرح بس نجروح
2: ما نريد خوض اي والله ما نريد خوض يعني
1: ما نريد 48 منتخب بالله عليك ما عارف تتاهل كاس عالم روح صالح تجاوز هذه الجروح تجاوز
2: انا اعذرني ما اريد اخوض اقول لك
1: لا تخوض مع الخائضين
0: خلينا هنيته وخلينا هني نعيش هذا هذه البطوله 98 التقوا ترى المغرب واسكتلندا
1: هي اللي فيها المؤامرة كانت
0: دور المجموعات
1: قالوا مؤامرة يعني احنا ما نريد ندخل في النيات مع النرويج كانت واسكتلندا وبرازيل
0: معهم كان
2: ذكرى مجموعة 98
1: ذكرى سيئة
2: لكن انا اتوقع ان المغرب يعني فايز وبدون اي مقاومة من المنتخب اسكتلندا رغم انه هو اساسا قوي راح يعتمد اكثر شيء على الاندفاع والقوة
1: طبعًا
2: البدنية
1: متوقع انه يتكتل اسكتلندي دفاعي أيوة. تكتل دفاعي
2: ويعتمد على المرتدة مثل ما قلت لك على القوة البدنية يعني راح يكون في عنف
1: بالضبط
2: تعرف المنتخب المغربي اكثر شيء عنده ما شاء الله عندهم لعيبة فنيات ومهارات وكذا
0: نعم
2: ولكن في الاخير انهم قادرين انهم راح يفوزوا
1: نعم
2: ويكونوا يعني بداية مشوارهم حتى يوصلوا الى الدور الثاني اللي هو دور 32
1: نعم
2: يعني انا متوقعها من انهم يوصلوا يعني دور الثمانية اقل حاجه يعني ما احنا بعد ما اقول انه يمكن قرابه على العالم لكن اقل حاجه دور ثمانية قادر انه يوصل المغرب عنده الامكانيه حقيقه
0: نتمنى لهم كل توفيق ان شاء الله
1: شكرا يا صالح بس عطنا ايش اللي افتتحت بالمكالمه ايش البرازيل زين وزوين
2: هذا البرازيل يا صادق
1: ويا حسين
2: هذا البرازيلي
0: زين
2: لعب فن
1: وزين
2: وزوين
1: وإذا لعب البرازيل يوم جميل
2: يوم جميل
1: الله
0: بس ما يوم الاثنين
2: إنه يوم جميل لا مش الاثنين واستثنائي ولا يشبه يوم آخر
1: يا سلام
2: ما له شبيه
1: يا سلام سلم يا سلام سلم الله عليك يا صالح
2: امشي
0: هات
2: توصل عند
0: السيد امشي خلاص سجلنا له
1: خبرناه في الواتساب ان شاء الله بيشوف التليفون هو راكب الباص
2: انا اعتبر على صادق وترجمته يعني امشي اللي ترجمت في الحقيقه
1: لا بيوصل لا ما عليك من
0: رسالتك بعد رسالتك تبعت قصيره
1: لكن يقول لك انشيلوتي يوم المباراه ما يعني ما حد يقرب صوبه يعني شوي
2: ما يعاود حد
1: ما يعاود حد
0: حتى التليفون اوقات يخليه بعيد
1: ايوه
2: وضع الطيران
1: وضع مشكور صالح حسنت اسعدنا باتصالك يا اخي
2: جزاكم الله خير موفق ان شاء الله
1: الله يحفظك حسن
0: حياك يا علي
2: حياكم الله
0: الله يسلمك
2: الله يعافيكم
0: كيف امورك
2: الحمد لله يوم نسمع صوتكم الجميل
0: بارك
1: انت الاجمل يا علي حياك يا ابو حسين
2: حياكم الله يا سلام
1: زين الزين
2: كل اربع سنوات ننتظركم فارغ الصبر
1: زين الزين ابو علي ابو حسين انت علي ابو حسين زين الزين وتشجع الارجنتين
2: يا سلام
1: ايش رايك
0: كيف عرفته
1: ما اعرفه والله بس جبتها يعني
0: على نفس الوزن
1: هي
2: على نفس الوزن
1: صحيح والله يقول لي محمد شمالي صحيح ان علي يشجع الارجنتين.
2: ايوه صح.
1: بس انا حسيت من صوتك
2: يا سلام
0: يعرفوا بعضهم
1: عندي عندي قراءة نغمات الصوت يعني.
0: لا لا يعرفوا بعضهم بعض اللي يشجعوا الارجنتين.
1: ايوه الارجنتين. ايوه
2: ايوه على طول في تواصل بالصوت. يقول لك تشجع الارجنتين التانجو ويشرب لك تانك وريح بالك.
1: ايوه
0: وريح بالك
2: الصيف. ايوه فقط الصيف
1: دعاية.
2: يا سلام
0: بارد. تبرد تبرد تبرد على فؤادك
2: يوم تشوف ذاك البرغوث الصغير يتحكم بالكرة.
1: بس ابوه مريض يقولوا
0: يا اخي ابوه مسكين
2: ياسين ندعي له نحن. الله يشفيه.
1: ان شاء الله ان شاء الله الله يشفيه ويشفيك المريض ان شاء الله.
2: امين اللهم امين.
1: حياك يا علي. ماذا تقول عن الارجنتين في ظهورها الاول في هذه النسخه من البطوله يا علي؟
2: والله نحن نقول ياسين نطبخ على نار هاديه النجمه الرابعه.
1: اها
2: نطبخ على نار هادية النجمة الرابعة
1: اللي بعد مصرين على موضوع الطبخ وال
2: طبخ في أكل.
1: لا إيه آخر أكل. أيوة صحيح. لكن هذا الطبخ على نار هادية ها
2: أيوة.
1: يذكرنا بطبخة حلوة يعني.
2: أيوة.
1: يا سلام يا سلام
0: أبو شيء.
2: يا سلام
1: عاد ما يحتاج عليه يعرفه.
2: نسيت غلط
1: إيه
2: ما بنتكلم.
1: ما زين علي سيدنا ابو منصور كل يوم طايح بنطيحه. زين تفضل يا علي. يعني ان الارجنتين كان اداؤه مرضي
2: اول مباراه.
1: هي
2: اكيد.
1: لكن البرغوث لعب لعبه ترى فيه
0: ثلاثه
2: لعب ثلاثه.
1: ايوه
2: وغير الناس اللي تتكلم وطارد وما كنا احنا ما علينا. احنا نمشي على الحكم. الحكم ايش يقول نحن معاه
1: طبعا
0: ما نتجاوز.
1: في فار ما فار كل شيء موجود.
2: كل شيء موجود. نحن ما
0: أول حكم نحن بعد ما نقدر نقول شيء.
1: أنتوا وش ذنبكم يعني الحكم ترى هو يعني.
2: أيوة
1: أيوة صح.
2: إذا الحكم ما خلى كمين شيء ونحن ما لنا دخل.
1: ما لكم دخل البر.
0: وحتى نحن لو قلنا شيء ما بيسمعوا كلامنا.
2: لا ما نتغير شيء ما نغير.
0: ما بنغير شيء.
1: أكثر ناس تكلموا من علي تعرفهم.
2: البرازيليين معروفين هذي.
1: حد غيرهم يتكلم هم مشكلة.
2: أما ذي كنا تمنينا المغرب لكن يا الله.
0: حتى الهولنديين بعد نفس الشيء.
2: هذا الهولنديين يبقبقوا طول السنة من بداية المونديال علينا يقرب المونديال ولكن ما يحصل شيء.
1: مشكلتهم إنه يوصلوا النهائي وخلاص ويطلعوا.
2: وصلوا مرة واحدة النهائي.
0: ثلاث ثلاث ثلاث
1: ثلاث مرات. ثلاث مرات. إيه بس هم يوصلوا أدوار نهائية يعني غريبين والله. أيوه.
2: ما أشيل هون.
1: إيش الفريق اللي عجبك علي؟
2: أنا حاليا.
1: غير الأرجنتين هي.
2: المغرب.
1: آه.
2: فريق ما شاء الله عليه فريق مكتمل. مع إني صراحة بكل أمانة ما من بعد ساعتين ما أقدر أتابع المباراة.
1: أيوة.
2: تعرف وحكم الأعمال.
1: صحيح وخمسة الصبح.
2: أكيد.
1: الأرجنتين الجزائر كانت خمسة.
0: بس يوم الاثنين زين الساعة 9
1: هي يوم الاثنين حلو توقيتكم حلو.
2: حلو دقيق من بعد الصلاة كوب شاهي وحاول تتابع المباراة وتشوف لما يجيب هاتريك. يا سلام
0: وتنام مرتاح.
2: حتى الشاهي يعني إلا لذة لذة.
1: هي والله يا أخي عاد شاهي مع زنجبيل ولا شيء كذا بعد نكهة حلوة زين.
0: ما بغيت شيء بارد.
2: لا لا لا لا بارد الفجر.
1: لا الساعة 9 يقول
0: الساعة 9
1: في الليل
0: هالمباراة.
1: الأرجنتين بتلعب يوم الاثنين طول لي بعمرك مع النمسا الساعة 9 مساء.
2: قام خلاص
1: هذه يبغى لي صحن
2: ترمس ترمس مع تانج مع تلج كل شيء موجود.
1: هاي بعد
0: شوف
1: يقول سود عايق. انت ما حدد انت عصير ولا شاهي ما عرفنا.
0: لا هو اذا الصبح فجر شاهي,
2: شاهي.
0: والمساء عصير.
1: يا سلام يا سلام يا سلام
2: لازم نغير.
1: هي هي هي وقلت باغي هاتريك مره مباراه. عاد علي عجبت الهاتريك كل مره يبغى هاتريك.
0: ما يستوي بعد علي خلي غير يسجل.
1: يسد مره واحده ترى تاريخ يصير الهاتريك يسجل في التاريخ يعني.
2: والله إذا جاب الثانية السلام عادي.
0: بس هو عنده ربع أحسن عن ربع يقولوا عن ربع الدون.
2: أوه لا لا صراحة فريق بس أنا إحنا بكل أمانة فاقدين دي ماريا.
1: صحيح.
2: هذا ما شاء الله عليه يعني كل نهائي إذا ما موجود نحن نخسر. حتى مباراتنا مع فرنسا لما سحبت دقيقة 70 فرنسا تعادلت.
1: أيوة.
2: يعني دي ماريا مؤثرة في الفريق
1: مؤثر.
2: ولكن إن شاء الله إن شاء الله مواصلين.
1: جميل يا علي.
0: انتبه شوف يضربوا لك رنات.
2: لا انا اضرب واحد بيقحمني
1: كان انتبه له.
2: انتبه طال عمرك. جزاك
1: الله خير. مشكور عليها
2: اسد يا علي. معاكم والله كل امانه هذا البرنامج كل اربع سنوات نترقاه بفارغ صبر اذا لنا بالحياه بقيه ان شاء الله.
1: الله يطول في اعماركم ان شاء الله.
0: برنامجكم هذا وانتم من تصنع هذا البرنامج تواصلكم.
2: والله انتم محلين البرنامج. انتم ما يحتاج نجيب شاهد يسكر انتم سكر.
1: يا سلام يا سلام لا تزيد بس عاد ترى صادق عاد ماني مسكه الحين.
2: انا الصادق ابي طلع لي شيء انا انتم انتظر يا قصدي محمد
1: محمد ايه يبغاك تطلع شيء
0: تو بيطلع لك.
1: هي
2: اه زين
1: زاهد محمد لا ما
2: أبا أسمع الحين وبعدين
1: شيء يبغى يسمع علي بس ما خبرتنا إيش باغي تسمع بالضبط يعني
0: علي واجد
1: طلبت واجد أشياء يقول
2: خلي يسوي أي شيء
1: سوي يا أخي مونديال وعيش حياتك
2: هي نعم
1: أهم شيء إن علي يظل مثبت الموجة
2: أكيد مرة نحن ما نقطع الموجة
1: ولا تنسى بعد الاشتراك في قناة الإذاعة على الواتساب ترى فيها كل النتائج والآخر المستجدات في البطولة كلها موجودة
2: ان شاء الله.
1: شكور يا علي
2: معكم اول باول
1: يا سلام عليك نورتنا بصوتك الله يحفظك
2: الله يعطيكم الصحه والعافيه
1: جزاك الله خير.

0: زين الحين فريقكم كيف وضعه في البطولة؟
1: والله ايش اقول لك، عادي مباراتنا الجايه ان شاء الله يمكن بنفوز، يمكن ما نعلم،
0: يمكن بتفوز. الحين بولندا والمكسيك يعني مستواهم عادي جدا، يعني
1: عادي لان فريقنا معتمد على ميسي، وميسي لينكل اشوفه وارب.
0: يعني وارب يعني كيف الترجمه مالها؟ زعلان
1: يعني قصدي لا الايسر يعني قصد مصاب
2: الاصابه.
1: لغه هذه اللغه الدارفيتيه وارب.
0: هو وش قال؟
2: اللينكل
0: وارب.
1: الانكل
2: وارب.
0: وارب يعني معصب يعني.
1: لا لا يعني نحن اللغه مع المسقط نقول وارم ان رجله منتفخه.
2: وارم ترى يعني تحمل اكثر من معنى.
0: مصاب مصاب
2: معصب.
1: لا لا تفسر
0: ان شاء الله ان شاء الله.
3: اقول لك ما تعب تضحك، ما تعب تشم، ما تعب تفرح، كلها متولد.
0: مشاعر متناقضه
3: والله. مو اقول لك
0: ما اعرف ايش تقول.
3: مو مو مو قولهم غير
0: ما اعرف صراحه
2: منهم
0: زين.
3: هذه والله
0: الربع ها والله هذا حالتهم شويه صار. ها
3: خاطر اني يسمعون الحين لكن صراحه انا راح منتخب الارجنتيني.
2: كيف راح
3: لو ما ميسي موجود مع الارجنتين صدقني الارجنتين يسوي العقل.
4: هاو ميسي ما ربحناش، هاو ميسي ما وصلش كوره، هاو ميسي مش كي برشلونه، هاو ميسي ضيع بينالتي، هاو ميسي خسر تماس، هاو ميسي ميسي ميسي قداش يقعد ميسي يتحمل
3: بامانه مفروض.

0: نشوف الحين منتخب الأرجنتين يمشي بدون ماكينة، يعني يمشي دومي دومي، تعرف ايش دومي؟
1: يعني بدون ماكينة يعني هذا
2: هايبر
1: ميداف ميداف.
0: ايوه يمشي على الهبوب على الهبوب
1: على الهبوب.
0: ايوه لكن ترى اذا هو ماشي حتى اذا شغل الماكينة ورفع اشراع ورفع اشراع ايش يسوي؟
1: ورفع الدقل
0: ورفع الدقل الحين
1: هو عاد بيبحر.
2: ايش رايك؟
1: بحر طلعت.
2: ايوه طيب
0: كيف
2: جبتها؟ لكن طلعت صح الحمد لله.

0: أولا حسين شكرا جزيلا، شكرا على المخرج الرائع بأمانة والإطلالة الجميلة جدا لهذه البطولة، وشكرا لصادق. وهذا الثنائي يذكرني ب ما أعرف إذا تذكروهم ثلاثة زمران ولاعيبة منتخب منتخب تشيلي أعتقد. أيوة
1: لازم تحرقونا يعني.
0: من زمان كانوا هذيل اللاعبين اثنين يقدموا سحر جميل جدا، سحر حلال في أرضية الملعب، وأنتم تقدموا هذه المتعة الكروية في الاستديو بمرافقة هذا الكابتن الرائع المخرج الجميل. شكرا جزيلا، يعني شكرا جزيلا بأمانة. أنا أتوقع أن هذا البرنامج يحصد أيضا جوائز عربية وإن شاء الله منها للأعلى بإذن الله.

0: حياكم الله من جديد على 72-442-0092 لخاطر النجادي. يجب أن يعلن الجميع أن المكانة التي وصل إليها المنتخب المغربي بين منتخبات العالم وما يقدمه من أداء قوي وثقة كبيرة داخل الملعب هي ثمرة عمل إداري متميز وجهود متواصلة من المؤسسات الرياضية المغربية في مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى نجاحها في إقناع العديد من أبناء الجالية المغربية في الخارج بالتمثيل وطنهم. أن الاتحاد المغربي لكرة القدم والمسؤولين عن القطاع الرياضي في المغرب يستحقون كل الإشادة والاحترام والتقدير على العمل الاحترافي الذي أوصل الكرة المغربية إلى هذه المكان المرموقة. شكرا لك يا علي، وأقول لك أن عبد الرحيم اتصل وفي يقول لك في أغنية لفيروز توضح حال المنتخب الهولندي. إذا تعرفها محمد نعرف ايش اللي يقصدها علي خاطر، لكن هم الهولنديين يطلعوا قبل المباراة،
1: قبل مباراتهم بعد المباراة عشان ما احد يقول وايد يتكلموا كذا. مساء الخير، ناخذ مكالمة يمكن هولندي ولا شيء. ولا بتكمل رسالة؟
2: القولة البرتقالة بس.
0: جميل.
2: القولة معطورة البرتقالة
1: بس. اعطونا يقول لك البرتقالة.
0: ما قدروا لهم.
1: حياك يا جميل.
2: وعليكم
0: يعني السلام.
1: داخل بقوة جميل يا اخي.
2: لا ما داخل بقوة، ما دامك طايح بالهولنديين شوي عليهم.
1: يا أخي بيكون هولندي عبارة.
2: لا ما هو هولندي،
1: أرجنتيني.
2: الله لا قال
1: برازيلي.
0: عيل هذا برازيلي.
1: خلاص
2: ننتظر النجم السادس بس.
1: لكن عاد ترى يعني طولتوا.
2: لا ما طولنا. عطينا الثانيين يلحقونا بس شوية، كما لما يتكلم واحد ريال مدريدي مو بيقول لك عندي 15.
1: ايوه
2: صح ولا لا؟
1: هي صحيح.
2: خلي البقية يلحقوني وبعدين عاد
0: نتكلم.
1: ايوه بعدين من حقهم يا اخي، 15 بعد ما شوية ترى.
2: نفس الطريقة
0: انتم ما تريدوا بعد واجد
2: سامبا، نفس الطريقة
0: ما تريدوا واجد تكون بينكم مسافة وبين الباقين.
2: لا بس عايزين نخلق المتعة.
1: متعة ايوه.
2: ما يهمنا ان بس اللهم نفوز بالكاس، وما في يعني على قولتنا نحن رقصة سامبا. صح ولا لا؟
1: لكن تراضي عن مستواهم البرازيل في البطولة في المباراة الأولى؟
2: في المباراة الأولى أمام المنتخب المغربي كنت أنا أتمنى أنها تكون مغربية بصراحة، ولكن قدر الله ما شاء فعل. بس سبحان الله يعني نحن نقول أن تعادلنا مع المنتخب، كان المنتخب المغربي يعني مسيطر سيطرة تامة يعني عارف.
1: هو يقول لك جاي يفوز يعني المغرب يقول لك أنا جاي أفوز، ما يهمني البرازيل مع البرازيل.
2: أيوه هذا ثقة اللاعب اللي هو الآن صار في الكرة المغربية مصاف الكرة العالمية
1: يعني. يا سلام صحيح.
2: يعني بأمانة ما شاء الله المغرب يعني ولادة. نحن نتمنى إن شاء الله من أخذنا مدرب، وعسى إن شاء الله نكون من ضمنهم إن شاء الله، نأخذ ولو الحاجة البسيطة لمنتخبنا. نتمنى ذلك
1: إن شاء الله.
2: وإن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله.
2: البرازيل
0: وهايتي البرازيل وهايتي 4:30 الفجر
2: إن شاء الله، بعد صلاة الفجر إن شاء الله نكمل عليها.
1: ما بس أحسك ما متفائل يعني.
2: لا
1: هايتي ترى بتلعب مع هايتي يعني
2: يعني نحن نعتبرها بروفة.
1: شوف انتوا صاعدين خروج ادوار خروج المغلوب، يمكن هناك يتغير الوضع يعني.
2: هناك يتغير الوضع، هناك كل مباراه انت ما تعرف، لا حتى مقاييس اللي هي بخصوص المنتخبات العالميه تخاف دوما تواجه فريق مغمور او بمعنى فريق اول مره تواجهه ككره وتلقاها سبحان الله يمكن يهزمها بهدف وصلى الله وبارك
1: صحيح
2: وانتهت يعني. لان هي ما دام مباريات خروج المغلوب شويه لازم تكون حذر يعني، يمكن منتخب بالضبط. يعني مثلا الرأس الأخضر أنا أتمنى له أنه يروح بعيد
1: بيروح. أنا الرأس الأخضر أتوقع أنه يصعد دور ثاني أتوقع يعني.
2: والله على مستوى لاعبيتهم على الفكر وعلى حضورهم الذهني في الملعب لاقيهم كأنهم مركزين. صح أنهم يلعبوا أول مرة وتلاقيهم يقابلوا أول مرة منتخبات عالمية، فتلاقيهم كأنهم يروحوا هجوم كلهم، كأنهم يرجعوا دفاع كلهم يركضوا وراء
0: الكرة
2: كتلة واحدة. فلذلك
1: بس على فكرة جميل، ترى هم قدموا مستويات كبيرة في كأس أفريقيا الأخيرة وحتى في التصفيات يعني.
2: الكاميرون
1: صعدوا على حساب الكاميرون.
0: الكاميرون نعم.
2: على الكاميرون يعني الكاميرون مظل يعني بغى يسجل فيهم يطلعهم من مرماه ما قدر.
1: صح.
2: أيوة فلذلك هم دفاعهم الصراحة مستني، وحتى من حارسهم ما شاء الله يعني.
0: وعندهم فرصة لأول مشاركة ممكن أن يصعدوا.
2: ممكن ممكن لأن أعتقد مجموعتهم فيها أفضل ثالث.
1: هم عدوا أصعب مباراة. أيوة شوف هو ترى أفضل ثوالث. إحنا الآن عندنا 48 منتخب وعندنا 12 مجموعة.
2: نعم.
1: في ثمان مجموعات
2: هم يتأهلوا لأفضل الثوالث.
1: هي في ثمانية بيكون أفضل ثوالث يعني من 12 مجموعة تخيل يعني. أيوة. عدد كبير. فرصة كبيرة يعني.
2: فرصة كبيرة ما دام هم عندهم نقطة. بالضبط. مبارياتهم القادمة بإمكانهم يحصلوا حتى لو نقطة.
0: وهم هم مثل ما قال حسين.
1: ممكن يعني ممكن حتى بثلاث تعادلات.
0: الاختبار الأصعب مع إسبانيا.
2: بالفعل يعني بس نحن نتمنى للكرة العربية يعني صح إن نتيجة المنتخب القطري أمام المنتخب الكندي شوية اختلاف كلي يعني. توقعنا إن المنتخب القطري يدخل وبقوة بعد حصوله على نقطة في المباراة الافتتاحية بس للأسف قدر الله وما شاء فعل ما أعتقد أن المنتخب القطري دخل مركز في المباراة. كان همه أنه هو يسجل فلذلك انقلبت النتيجة وصارت نتيجة كارثية وطردين يعني فقد عنصرين.
1: طبعا هو ما زال يعني عشان نكون واقعيين منتخب قطر في بطولتين واضح انه هو ما زال بعيد صراحة عن انه يجاري يعني مثل هذه المنتخبات
2: في ارضه ما لعب كذا رغم انه يعني مفروض انه يكون بين وسط اهله وسط جمهوره وسط ملعبه فلذلك يكون مفروض ان الكرة تكون افضل يعني.
1: نعم.
2: يمكن سبحان الله الفرق قلو اللي هي ما تواجهها مثل شوف الراس الاخضر اول مرة يلعب او في بعض المنتخبات اول مرة تشارك تلاقيها تكون حذرة ما تلعب اللعب المفتوح أو اللعب الهجومي إني أنا أفاجئ ذا لا شوف المنتخب المغربي ما استهان وقال والله أنا واجه أول مرة المنتخب البرازيلي لا
0: وتراجع
2: لا هو كان مسيطر رغم أن كان المنتخب البرازيلي يحاول بس إنه يعني على أقل تقدير يوقف في الملعب وقوف
1: صحيح
2: وهم لاعبين ما قدر
1: صحيح.
2: ما أعطاهم مجال ما أعطاهم فرصة فكانوا هم مركزين اللي هي قوتهم أشرف حكيمي فلذلك حتى هم عندهم عناصر كبيرة المنتخب البرازيلي بس للأسف ما قدروا يوظفوها توظيف أنشيلوتي للأسف يعني ما عنده تكتيك
1: جميل
2: موجود وخلاص
1: يعني توقعها رايحة صوب هين هذه البطولة ربعكم ولا حتى
2: والله شوف ربعنا متى يبيان
1: إيه؟
2: من دور 2-3
1: زين
2: إيه أما تو الآن نحن
1: بيكون برغوث ياخذها
2: لا ما أعتقد برغوث بس خلاص أعطينا السنة الكأس العالم الماضي
1: إيه خلاص
2: عاد خلاص هذه آخر سنة وداعية يعني
1: وداعية
0: ترى هو باغي يودع بطولة بعد
2: باغي يودع وما يحصل بطولة ما اتفقنا كذا
1: ما في الاتفاق ما فيها
0: ما نضمن الاتفاق هذا
2: عادي حبيبك عشان ما تلحس كل
0: عاد إيه خلوها المرة حالكم
2: ايوه كذا ان شاء الله
1: مشكور يا جميل
2: لكن يعطيكم العافيه ومحلين البرنامج
0: جزاك الله خير احسنت يا جميل الله يحفظك
1: جزاك الله خير احسنت طبعا المكسيك صراحه يعني فريق يعني ست
0: اول واحد وصل تو
1: اول واحد وضمن ترى هو الصداره خلاص بيتصدر مجموعته ايا كانت النتائج في الجوله الاخيره بالمناسبه الان هو الفريق اللي حافظ على نظافة شباكه في الشوط الأول دون استقبال أي هدف للمباراة رقم 13 على التوالي منذ الخسارة مع الأرجنتين بنتيجة 3-1 في نسخة 2010 وأيضا بالتالي أصبح راؤول رانجيل ثاني حارس مرمى هو حارس المكسيك في تاريخ المكسيك يحافظ على نظافة شباكة في أول مباراتين في كأس العالم من حقق هذا الرقم طبعا هو الحارس اللي موجود الآن على دكة الاحتياط أوتشوا المعروف طبعا اللي بدأ مع المكسيك من 2006 حقق هذا الرقم في 2014 ونجحت طبعا الأرجنتين المكسيك في التأهل إلى الدور الثاني خلال 8 من آخر 9 مشاركات لها في كأس العالم والاستثناء الوحيد كان وين في قطر 22 واللي طبعا خرجت فيها من الدور الأول أيضا المكسيك حققت الفوز في 3 مباريات متتالية لها في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها بداية من انتصارها على السعودية في آخر مباراة في مونديال 22 ثم الفوز على جنوب أفريقيا ومن ثم صباح اليوم كوريا الجنوبية في النسخة الحالية وهذا لم يكن مجرد انتصار بل شهد العديد من الأرقام التاريخية للمنتخب المكسيك
0: نعم
3: التوزيع كرات خيمينيز ورصيد خيمينيز ضيعها جول خطأ من الحارس الكوري خطأ من الحارس الكوري المتابع عاذرة والهدف الأول. خمس دقائق أولى التريكولور التريكولور يفتتح باب التسجيل هنا في غوادالاخارا بالواحد صفر للمنتخب المكسيكي. خطأ فادح من الحارس كيم سونغ يو يمنع من خلاله.
0: نروح شوي للرسالة على الواتساب. أحمد القرطوبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء عليكم بالخير. بعد نتيجة منتخب قطر أمام كندا دائما بداية المنتخبات العربية عامة والخليجية خاصة تكون مبشرة، ولكن مع مرور الوقت تكون كارثية. احنا كعرب فرحنا في البدايات وأتمنى لا تكون حصالة في النهايات. تحياتي أحمد القرطوبي، شكرا على تواصلك. ثني العامري، هلا أبو علي، الكابتن صادق، إيش أخباركم؟ أرجع أقولكم مرة أخرى مع احترام المنتخبات العربية ما حد فيهم بيقدر يجاري منتخبات كبيرة باستثناء المغرب وشوي الجزائر.
1: أتفق.
0: وأبو علي لا تتريا أو لا تترجع من عبد الرحيم المكرونة. أنا بجيب لك مشكاك.
1: يعني هولندا بيجيب... يعني ما بتسويها يعني.
0: اثنين يقولك بيجيب لك هو
1: مشكلة مع عبد الرحيم يكون هذه من يسمع هذا الرسائل يبغى يعني
0: يستفزوا
1: مرة ثانية يعني. يستفزونك والجبل من يستفز ولا كيف؟
0: ها أقول لك هذا على خاطر نجادي، هذا عدت تخصصك شوية لهذا اللهجات.
1: لا هات
0: هيوة بس باغينها باللبنان على التو.
1: لا خلنا ناخذ اتصال اول شوي.
0: خبر بس والله خبر شمل يقول أغنية بعنوان كان عنا طاحونة.
1: الحين يعني مخلي عمره يتكلم باللهجة اللبنانية يعني، ونوجه التحية طبعا للإخوان اللبنانيين. وحياك الله، مساء الخير، من معنا؟
4: مساء الخير، كيف الحال؟
1: يا هلا يا سليمان،
4: حياكم سهل حسين وصادق، ايش اخباركم؟ طيبين
1: الحمد لله. يا خاسم مع البرازيليين، ما يعني ما هم البرازيليين، ما متشجعين
0: برازيلو
4: كان البرازيليين بعدها
0: سونا. هذه كارثة. ما لك أظن سليمان صح ولا لا؟
4: كيف
0: هذه ما
1: برازيلو بس ذكرياتها سيئة ذي وقالها و...
0: وانتكست
1: جات نكس يعني
4: سونا المباراة ثانية اليوم إن شاء الله.
1: نعم، لكن وين تشوف المباريات هالمرة سليمان؟ تحب تشوف في التجمعات يعني حسب كلامك وكذا؟
4: لا هي تتجمع الساعة 5، هي تتجمع
1: ما أعرف
0: الله شاء
4: أي مقهى فاتح
0: أبو منصور مسوي العزبة؟
1: لا أبو منصور في العزبة مثلا.
4: أبو منصور سوى

0: والد يعني معي انا وكلهم تحت منهم.
1: بيكون ما تخلوا حد غير البرازيليين يدخل.
2: لا هو مسيطر على الوضع.
0: لا مسيطر من اول انا.
2: كما بدر
1: يتاكد اول مثل بدر لا اللي يقول اولاده ما حد كلهم ارجنتينيين. ما علي كيف لكن يعني.
0: لا بس بقول لك شيء. حسين.
1: نعم.
0: البارحه قبل نهايه البرنامج في واحد متصل. زين لما يقول مشجعين البرازيليين الحين تحولوا الى
1: الارجنتين. ايوه قال يعني بعد المباراه الاولى بيشجع الارجنتين بيقول الارجنتين بتفوز نتوقع.
0: هذا الشخص انا بغيت اعرفه للاسف شد كان في الخطه يعني. بس استمع
2: باغي ترد عليه يعني.
0: ايش بنى على هذه ان مشجعين البرازيليين الحين تحولوا المباراه يعني مباراه واحده بس فقط. زين الحين تحولوا هذول كل مشجعين البرازيليين للارجنتين بعدهم.
1: مشعل
0: مشعل ولا والله ما
1: مشعل هو مشعل قال ان شوف هو هذا كلمنا قبل مكالمه سابقه قال بذكركم بعد الجوله الاولى مشجعين البرازيليين بيبداوا كلهم يرشحوا الارجنتين انها تروح للبطوله. امس رجع واكد كلامه يعني.
0: انزين بناء على ايش يعني؟
1: على النتائج الجوله الاولى.
0: ايوه الجوله الاولى. ايوه انزين
1: يعني اوكي الارجنتين ترى فايزه على فريق بنسميه يعني من المغرب العربي 3-0. البرازيل ما عرفت تفوز على المغرب.
0: ما مشكله حسين ما مشكله خلص. زين بس هو كيف بنى هذا ان مشجعين البرازيليين كلهم تحولوا وكلها مباراه
2: لا حتى من كلامهم يعني هم حتى من
1: تو نحس ما مشجعين البرازيل حتى انت نحس
2: ما جاي يعني كانهم للبطوله.
0: شو برازيلي ما تكلموا واجدين ما يتكلموا في الوقت
1: في الملعب يتكلموا
0: في الملعب. أما هو بنى البارحة والله أنا في الخط
1: استعنيت شوي
0: زين.
1: نعم.
0: بس أنا يعني أسأل هذا الشخص
1: السؤال. صبر لحظة نوجه الكلام لمشعل تفضل.
0: والله أنا مشعل ما أعرف يعني مشاركاته كان سابقا ولا لا لكن البارحة أنا سمعته
1: تفاجأت يعني
2: استفزك.
0: ايوه اكيد.
1: ايش تبغى تقول له يعني انت وانت؟
0: لا انا اقول له ليش كيف بنيت انت ان مشجعين برازيليين الحين يتحولوا للارجنتين؟
2: هي من مباراه واحده انت تقيسها يعني؟
0: ها؟
2: اقول له من مباراه واحده تقيسها ان تحولوا؟
0: هي هذه.
1: ايوه نعم نعم نعم.
0: هل هو عرف البرازيل؟ شاف البرازيل؟
2: تاريخ البرازيل؟
0: البرازيل تاريخ
2: النجمات اللي عند البرازيل.
1: بس اذا ما بتلعب التاريخ ما يفيدك سليمان.
0: بعدين احنا بدايه البرنامج الحين مباراه الحين بعدنا
1: حبه
0: ايوه
1: زين
0: بعدين هو يتكلم ما الحين
1: صراحه مش على المفروض
0: انك مباراه واحده
2: ولا اذا طلعنا بعدين
1: يعني شوي استعجل مشعل استعجل
0: اكيد
1: زين.
0: انا حقيقه هذا كلامه ما عجبني. ايوه
2: ما حبيت كلامه.
0: لا جماهير البرازيليين اللي اسمه يتصلوا فيكم يمكن
1: ما يعجبهم على الحكي. هي صحيح خاصه البرازيليين حساسين شويه.
0: لا ما حساسين.
2: زين واذا جبنا لك مشعل
0: والله زين.
1: هذا مشعل دخل عليه دخل
3: رد. يا هلا والله يا هلا بكم عدنا.
1: حياك شكلك مربوش في الملعب كانك في الملعب.
3: حياك ابدا
2: تدخل بتجيبهم قوايص ها.
3: اقول لك شوف انا امس ما قلت ان قلت مشجعين البرازيل بيضطروا انهم الحين يرشحوا الارجنتين. ما قلت
2: غير الحكي
1: صح لا قال
3: بيرشحوا للسماء.
1: لا قال بيرشحوا البرازيل صح الارجنتين
3: اصلا المشجعين هم اللي بيرشحوا البرازيل بيرشحوا الارجنتين
1: صح كلامه
2: ما بيتحولوا.
3: ايوه ما قلت ان بيتحولوا لان الكابتن سليمان لا ياخذ مخاطره
4: في عالم جبلات
3: ولا يتحسس.
2: ايوه صح
3: ايوه انا قلت انا من يومين قلت لك انا كابتن ابو علي قلت لهم تشوفوا الحين
1: لكن مشعل مشعل
3: بيرشحوا
2: ما قلت بتجيبهم قلايص.
1: من اللي قال بيجيبهم قلايص مشجعين الارجنتين؟ وش انت قاعد مغرزين هم مغرزين
0: مغرزين مغرزين الساحل يعني؟
3: لا ايوه
0: مشعل عفوا
3: تفضل
0: يعني
2: خربط مسكين
1: اي خله
0: زين على هذه الكلمه
1: قلايص
0: مغرزين على الساحل
2: ايه
0: فورويل نحن يعني قلايص توديهم كلهم الحين
3: مباراه
0: الحين باديه
3: مباراه
0: الحين بطوله الحين البطوله صلى على النبي الحين البطوله الباديه
3: تصريح
0: قوي جدا قوي جدا
3: لا لا لا لا تصريح هذه انا يوم

0: انت ما القلايص القلايص ما معناته انهم فرزين القلايص أوه. يعني كثرهم ولا كلهم بيبهم وراي خلفي بيبهم خلفي لا
1: يعني الحين قلايص اللي يخلص حد يعني ما مغرز ولا كيف؟
0: ايوه ايوه ايوه ايوه
2: هي تعبان يعني معناته
0: انت تعرف تعرف الحين في يوم الا اللي يمشي سنيار في واحد من سنيار يكون قايد
1: ايوه يمشي سنيار بنعرفها يوم يروحوا ظفار صلاله يمشي سنيار
0: ايوه
2: يعني انت تقول ان الارجنتين هي في الامام والباقين قلايص وراها
0: لا ترى تشوف هذا الحين هم
1: اشوف بتغير
3: مش
0: لا لا لا الحين يقولهم شوف الحين انا
3: اقول لك مش هل اسمعني
0: تفضل تفضل
3: انت لعبت مباراه واحده
0: اوكي
3: مباراه واحده
0: نعم
3: بنيت هذه الاشياء على ايش
0: انا بنيت هذه الاشياء الفريق يطمن
3: ها
0: الفريق المنتخب احنا شوف يطمن يعني المباراه الاولى مع احترامي ان احنا فزنا على منتخب عربي مباراة ثانية بتلعب يوم لزين بعد بيطمنك أكثر وأكثر
3: زين
0: زين
3: الحين أيوة. دور ثالث
0: الحين يعني مع احترامي نشوف منتخب البرازيل لعب أول مباراة أنتم كمشجعين بعدكم ما مطمنين
3: لعب مع من لعب مع المغرب رابع العالم
0: مع المغرب
3: رابع العالم المغرب
0: المغرب
1: وتعالوا
3: ايوه تعالوا
0: تعالوا انت اذا تحكموا للمغرب كذي
3: اسمعني الحين بحكيك انا بحكيك بعد بحكيك كذي اوه تعالوا اسبابه زين الحين زين الحين انت تتكلم عن المغرب المغرب هذا
1: عملاق
3: رابع العالم زين لعب مع البرازيل زين الارجنتين بعد من لعبت
0: مع الجزائر
1: أب سهل
3: آه.
0: ما سهل للجزائر
1: هيو سليمان يضحك ولا ويش يرد بال المشكلة سليمان يضحك
2: حشرة في الزاوية
1: سليمان يتراجع للدفاع
0: كيف اليوم بتلعبوا مع فرنسا كيف بلاش تقولوا عنهم
2: ما فرنسا معه
1: لا اصبر لي يقول لك إذا لعبتوا مع فرنسا يعني
3: الحين احنا نتكلم انت ايش بنيت ان كلهم جماهير البرازيليين
1: بيغيروا ترشيحاتهم على الارجنتين
0: بيغيروا ترشيحاتهم ما بس بيغيروا تشجيعهم
1: صح
0: بيغيروا ترشيحاتهم
1: ونشهد
0: خلاص ايوه ما بيقولوا انهم بيتحولوا من
1: صح انزين وش رايك مشعل اعطيش اللح على البرازيل يا الله انت انسان فنان
2: رضوى
3: حكي ايش الحكي
1: بيسوي لك كذي شله حلوه
3: ايش مال الحكي
1: حال البرازيل
3: اه
1: ترى فنان مشعل صوته حلو هي
3: لا ما شاء الله عليه هو لكن البارح والله لم اخر مكالمه على ما اظن هو
1: هي زعلك يعني
3: اكيد
1: لا حول ولا
2: بيتنا انت حال عاد
3: مشعل هدي
0: يا كابتن يا كابتن سليمان
2: صوخت بس
0: انت يا كابتن سليمان انت بعدك انت الحين انا بعد ما بديت
1: بعدك ما شفت شيء بعدك ما شفت شيء
0: بعد انت الحين لكن انا ما طلع رصيد انا ما طلع ولا حرجت انا اتكلم عن مشجعين انا يوم اتكلم كلام كله نتكلم المشجعين
1: صح
0: في ناس الحين في ناس برتغاليين يشجعوا البرازيل وفي ناس ارجنتينيين نوب نفس الشيء يشجعوا البرازيل لكن انا قلت حتى كابتن حسين قلت له ان الحين الاغلبيه بيتجه الاتجاه
3: ما خلص الاشاره الدوليه
1: نعم ولا جوارديولا زمانه
3: ايوه
1: اي والله صحيح
0: لا
1: زين اخر كلام مش اخر كلام من سليمان حل مشعل اول شيء
3: والله هدي وان شاء الله الادوار القادمه باذن الله تعالى
1: مشعل كيف ترد
0: لا انا تشوف انا كابتن سليمان اشوفه متوتر بعد من الجوله الاولى
3: متوتر
1: يقول لك انت متوتر بعد فريقك نوبه بعد الله يهدي يعني
0: لا والله يعني الحين انت تقول انا لاعب مع المغرب لا كابتن سليمان خليك مش على قدام احنا الحين ما نضمن بالغيب لكن احنا كمشجعين ما نتدخر بعدنا نمشي على قدام احنا
3: نحطي حافز للفريق انت واثق الحين
0: يعني
3: باذن الله يعني
0: ها واثق باذن الله.
1: لا تكلم قول انت واثق من فوز الارجنتين.
3: ايوه
0: اللي في البطوله.
1: هي
0: انا اقول ان شاء الله
3: كذا بقول ان شاء الله.
1: يا اخي يطلع معنا قال لا يصوم هاك
0: لا
1: يصوم
0: لا ترى هذا ترى
1: شو تعالوا
2: تو اشوفك تراجعت
3: اقول لك جبنا فوريل بعد صادق بعد تعالوا تعالوا على الساحل
1: لا عده القلص بعد يبغى له
2: هو بجيبه مقليصه قليصه
0: زين هيا خذ
1: هذه تفضل هات هات هات
0: خذ هذه يا زين هلا اصفر يا زين على صفر من هو من هم الجماهير البرازيل هو ولا صفر البرازيل هو من هو المتع الجماهير البرازيل هو ولا صفر
1: يا سلام شوف الروح الرياضيه
0: اقول لك زين هو الاصفر يا زين هو
1: يا زين هو الاصفر يا سلام
2: هو غير اللون بس ترى
1: شوف روح رياضيه صراحه
0: هو روحنا رياضيه
2: اقول لك هذا ما
0: رياضيه احنا
2: انت ما مخلين
0: شوف الحين هذه اولا اثاره كاني مشجع المنتخب الارجنتين وكوني في مشجعين ابو مشجع المنتخب الارجنتين
1: نعم
0: انا اتمنى لكن احنا ما طلعنا خارج النطاق
1: لا ما طلعت حاشا
0: استهينينا بمشجعين البرازيليين لا بالعكس
3: الحين
0: لا لا اقول لك ما استهاني
1: يا اخي انت متوتر سليمان
3: لا لا ما متوتر هو كلامه
1: ها
0: هو سليمان الكلام عادي أنا هو سليمان أنا لو قلت لو البرازيليين الموجودين هني معنا في صور كلهم بيلوموني
3: والله العي وراسي
0: أنا البرازيليين اللي معي في صور هني وأغلبيتهم اللي جلس معهم كلهم برازيليين بيقولوا ليش هي كلام لكن لا أنا ما
3: أدري كلام برازيلي
1: أيوه مشكور يا مشعل ما عليك زود
0: أقول لك هو سليمان يا سلام ويا سلام اسمع برنامج المونديال وارتاح
3: والله اقول لك هذا المونديال من يوم بدا وهذا الجماعه موجودين نحن معها موجودين
1: بارك الله
2: بارك الله فيكم
0: لكن اقول لك
1: انت لاعب اساسي
0: بذكرك كابتن سليمان نعم يعني تعرف يوم مباراه البرازيل والمانيا في مونديال 14
1: لا ذكرى لا ذكرى
2: يوم 7
1: والله انت بعد
2: نحن
1: انت باغي نهدي الامور انت يا المانيا وسبعه وما سبعه الله يهديك
3: اقول لك
1: والله مشعل عليه حركات بعد ما غنى له وهدى الامور
2: ودي له مره ثانيه
3: مشعل بدايه البرنامج نفس الجماعه لما هذه 6-0 رجعوها مره ثانيه الى 7 هذه الجماعه معروفين صادق وحسين معروفين من اول
1: نعم مشكور يا سليمان
0: يا سمعت ايش قال قال لك صادق وحسين في الميدان وشملي
1: خط الامام
0: انت تعرف ليش قلت لك صادق وحسين هم في الميدان وشملي خط الامام
2: يا سلام يا سلام
0: يا سلام يا سلام برنامج المونديال هذه الفلاشات اللي طلع من يطلع
3: شملي المهاجم شملي
0: لا مش
1: خط الامام
0: خط الامام وهم اللي في الميدان
1: عز الله سجلنا يوم شمالي خط الامام زين المهم
0: خليك كذي يا سليمان يوم بتدخل عليهم بتدخل مع حسين وصادق خلي كيف خليك
1: ايوه
0: عليك نوع لهم تنوع لهم ما ريب لهم عن البرازيل وما ريب لهم مني خل
2: ماكل موجه
3: مشعل
0: على الموجه
3: نهاية كلامي استمتع اليوم من بعد صلاة الفجر استمتع
1: ضمها محمد يمكن هاي تسوي شيء
3: وبكره ان شاء الله
2: يمكن نحتاجها هذا بعدين
1: مشكورين
0: الله يسلمكم ان شاء الله
1: احسن مشعل احسن سليمان
2: احسن سليمان
0: يا كابتن سليمان ولا تاخذ خاطرك يا الغالي لا تاخذ خاطرك
3: لا لا لا لا
0: لا لا لا لا تاخذ هذا برنامج في المونديال
3: بر ما
0: بعد احبابنا
1: طويل بعدنا تو على البر بعدنا ما دخلنا في
2: خل انتظر انتظر بعدك
1: بعد اصبر يعني
0: بعد بشراع العود ما نزغناه شراع العود
1: بعد ما نزغ يعني جايينك وايد بعده
3: زين بيننا بنحكي ان شاء الله
1: يلا مشكورين
0: ما نزغنا شراع العود عاد انت يوم بنزغ شراع العود
2: هنا وش بتسوي عاد بعدين
3: اليوم نزل الشراع بنزله مره واحده ان شاء الله
1: كفو
0: حبيبي يوم بين زق الشراع ما يهلب يعني ما ينزل تحت بيتم مرفوع إلى ما يشيل الكاس
1: الله الله
3: زين
1: يلا
3: بينا
1: مشكور يا مشعل ومشكور يا سليمان
0: الله يسلمك الله يسلمك
2: الله يحفظكم حياكم الله مرحبا.

0: هلا هلا استاذ حسين. انا قلت لك استاذ حسين ان الفرق العربيه كلها بتاخد ربع مباراه، المونديال كله كده.
1: يلا ليتس جو، مكالمه سريعه قبل ان نروح، ولا عندك رساله؟
2: عندنا رساله بنقراها من سعيد الجهوري، لكن عشان ما نخر
1: زين.
2: سيف،
1: سيف حياك يا سيف.
3: حياكم الله، اسعد الله مساكم.
2: الله يسلمك،
3: كيف الحال، شو اخباركم؟
1: ايوه ما سمعنا من زمان سيف يا اخي.
3: مشكورين ما شاء الله عليكم، انا بس في السياره واسمع وضحك صراحه.
1: هالنسخه هذه البدايه ساخنه على طول ما شاء الله،
3: على طول مره
1: في العاده الادوار النهائيه تسخن الامور.
3: ما لا من أول،
1: هي من أول. أيوة
3: لكن أحيانا ارتباطها تحسين وأشغال
1: صحيح صحيح. لكن أنتم من الأرجنتينيين من جبتوا بطولة هالمرة، يعني مرة ما شاء الله عليكم، بعد ما أحد يسكتكم يعني
2: مرة. كان كم ضامنين تحافظوا على اللقب؟
3: لا شوفوا، نحن ما أن مشكلة ما حد يسكت الأرجنتينيين، لكن يخليك الواقع أن تتكلم. الواقع يخليك أن تتحدث غصبا عنك.
1: الحي الحي يحيك، الحي يحيك،
3: والميت يزيد غم. لكن الله هداهم البرازيليين يا أخي، كثيرين الكلام،
1: كثيرين الله يهديهم. أيوه
3: سليمان ترى صديقه، والنعم بالرجال صراحة، يعجبني دائما كلماته طيبة وخاصية ومتكلم يا قو.
1: والنعم بكم. عاد يرجع سليمان، ترى سليمان ما عنده لعبة في، لا تكلم عن البرازيل.
3: لا سليمان
2: خليك في القائمة. عاد
3: أقول لك، أنا أقول لك سليمان يزعل ولا يرضى، البرازيل ما راح يعد الدورة الثمانية.
2: بيقول لك سليمان على وش بنيت هذا الكلام؟
1: ثمانية.
3: أقول لك تبغى تشوف البرازيل فنيات صحيح، حط الكرة لعب ما تدخل خصم من تحت. نحن كتبنا في المونديال، في المونديال السابق أمام الكروات صح لا؟
1: نعم.
3: تجيب الكرة لكن ما قد يسجلوا، وصلوا إلى النهاية إلى ضربات جزاء. البرازيل شو كم مونديال ما شلوا، يعني من كم؟
1: من سنين.
3: في زمان يمكن المدربة أتذكر يعني سنة كم آخر بطولة شلوها؟
2: 2002
1: سنين، يعني بعد صادق ما مولود.
2: أيوة.
3: ما يمكن ما مولود، نحن لا مقول يمكن مع إيطاليا صح لا ولا لا؟
1: أيوة.
3: ولكن لو تتكلم على الأرجنتين يا أخي، الأرجنتين فريق ممتع والله ممتع.
1: اللي هي 2002 اللي في كوريا واليابان.
3: أقول لك
2: مع ألمانيا.
1: نعم.
3: الحين انت لو تتكلم عن البراز، تتكلم عن الارجنتين، خلينا نكون واقعيين يعني. يعني الحين انت يعني وحدك، بس قبل انك انت ما تدخل في هذه المباريات تحكم يعني. انت تقول المغرب، انا اقول لك المغرب ما فريق قوي صدقني، مهما كان الرابع في العالم، نقول الرابع في العالم، لكن يا اخي ترى ما الا تاريخ المنتخب المغربي يعني، ما شال كاس العالم. خلينا نكون منطقيين يعني.
1: ايوه ترى على فكره حتى كوريا الجنوبيه وصلت رابع العالم يعني
3: صح لا ولا لا؟
1: تركيا وصلت ثالث،
3: ومنتخب عمان هزم فريق الكوري بعد لعلمك.
1: نحن 2002 من
2: 2002 اعتقد تركيا.
1: أيوة. تركيا كان مش بالي.
3: ايوه
1: نعم. ايش قلت له عن منتخب عمان؟
3: منتخب عمان
2: هزم كوريا.
1: هزم كوريا صح، وتعادل مع كوريا.
3: اللي هزمنا كوريا في كوريا،
1: هزمنا كوريا يعني من سنين شويه،
3: إمام السنين ولا المهم كرة قدم.
1: وثلاثة يعني واحد بعد.
3: وتقول صدفة يا كابتن حسين ويا كابتن صادق، تقول صدفة. أنا أقول لك الأرجنتين تتضح في المباراة الجاية بعد. شوف استمتع أنت بالأرجنتين.
2: يوم الاثنين
1: ساعة يعني وقتها حلو.
3: وقتها حلو.
2: ما بتسهر هذه.
3: أنا أقول لك هذه كلهم اللي يشجعوا، حتى محمد سملي قلت لك وقلنا يشجع هولندا، لا خليك مع الأرجنتين.
1: مش بعد انت من متى تشجع هولندا؟ زين
3: محمد شملي
2: تو هذا مسوي دعوات مفتوحه هو ومشعل عشان يشجعوا الارجنتين.
1: ترى الارجنتينيين مندفعين وايد، خلي بالك.
3: اقول لك لا لا لا، انا بشوفه مشعل اشوفه ما راس على برا اشوفه من كان الماضي اتابعه وانا في السياره لو بمرش، مره يقول كذا مره يقول ها، ما خليك ثقه. انا
2: خافوا بعد
1: لا لا غنح البرازيل معي، ولا لكن يقول لك بعد ما نزغ وش ما نزغ
2: ما نزغ صراحه
3: وقايب لهم قلايص وراه.
2: طيب يا سيف
3: يلا مشكورين، بارك الله فيكم.
2: الله يسلمك.
1: احسنت، جزاك الله خير، مشكور يا سيف. اخر مكالمه طبعا لانه الوقت يدركنا،
2: ونذكر المباريات.
1: رسالة سعيد الجهوري قبل لا تنسى.
2: سعيد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، برنامجكم جميل وممتع، ما اعرف ليش الكل مستاء من اسيا رغم عددها اقل من افريقيا واقل من امريكا الجنوبيه والشماليه يلي تلعب بطوله كوبا امريكا، لكن في توزيع كاس العالم الجنوبيه تاخذ 6 والشماليه تاخذ 6، يعني 12 مقعد
1: امريكا،
2: بينما اوروبا 16 منتخب وافريقيا 10 منتخبات، يعني لو خسر اي منتخب نتيجه كبيره ما يذكر، عكس المنتخبات الاسيويه يكون التركيز اكثر. وبعدين في فرق لما تلعب على ملعبك ولما تلعب على ملعب المنافس. البطولة كان تنظيمها محتكر بين أوروبا ودول أمريكا الجنوبية والشمالية، ولما نظمت آسيا البطولة كوريا حققت الرابع، ولما لعبت في قطر المغرب حققت المركز الرابع. وشكرا لكم. صحيح. سعيد الجحوري.
1: نذكر بالمباريات.
2: نعم،
1: الساعة 11 طبعا عندنا إن شاء الله أمريكا مع أستراليا، الفريقين فازوا في الجولة الأولى، أمريكا فازت على الباراغواي 4-1، وأستراليا فازت على تركيا 2-0، يعني اللي يفوز بالسلامة إن شاء الله إلى دور 32، حتى التعادل يمكن طبعا يوصل الفريقين تقريبا ويصعب من مهمة تركيا، لكن طبعا عندها إمكانية أن تحصل على أفضل ثوالث. اسكتلندا مع المغرب الساعة 2 الفجر، والبرازيل مع هايتي الساعة 4:30 فجرا، والساعة 7 الصبح إن شاء الله تركيا مع الباراغواي. يوم تشرب شاهي،
2: يوم تشرب شاهي،
1: وبكرة
2: إجازة،
1: وبكرة إجازة والأمور حلوة، وإن شاء الله تستمتعوا دائما بأوقات جميلة وممتعة. نتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة، استمتعوا بهذه المباريات الجميلة، لأن كأس العالم دائما فترة معينة وبعدها تتحول إلى صفحة من الذكريات.
2: بالضبط، احنا وصلنا للختام وياكم، صادق اللواتي، حسين العميري ومحمد اشمل، حياكم الله،
1: في امان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال الموندو ارجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: شيل يا دوين العمر شيل شيل يا دوين العمر شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: futura, Chile en futura, Chile está
1: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: سموك.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: سيل يا طويل العمر سيل يا طويل العمر سيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: سير يا دوين العمر سير سير يا دوين العمر سير سير
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نجمك على قلبي جفا ومره وصل طعمك عسل والمر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: Sen اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيونه ديل موندو ارجنتينا كامبيونه ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: الأرض.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
0: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال الموندو ارجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي يا طويل العمر سي يا طويل العمر سي برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: باسم عمان، نداء العلم والعمل.
1: وعمان المجد حب الخالدون، قد تربى في قلوب الأصفياء.
0: نكتب في دفتر أحلامنا وقبل أن تعلن الشمس ميلاد يوم جديد، العزم بروح الفريق الواحد، لنمضي بخطوات الواثقين، لنهضة متجددة وعهد سعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية، نواصل مسيرة النهضة المباركة.
3: صباح الشباب،
0: نرافق دروبكم. صباح المدارس، درب السلامة، الصفحات، بناء ونماء، اقتصاد ومشاريع، مع الحدث من العالم، أخبار العلوم، ويحدثنا الصباح.
3: صباح الشباب
0: بالصوت المتجدد يوميا من 6:30 وحتى 10:00 مع راشد السعدي في صباح الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

يود يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: سير يا دوين العمر سير سير يا دوين العمر سير سير
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.